عذرت على الخطا وسامحت غلطان وشكرت تصورت تلقالك انسان عشت عمرك عذاب والم وحاه تصبر بالصبر وتحمل تفاح تظل عايش وحيد وترتجي وصاله

صبرت وما طفت قد يوم نارك مني ذك صار اللي جرالك اهو مرتاح وانت شاغل البال ورضيت انت وقبلت بواقع الحال ياهو اللي مثل قلبك صفالك

راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟

0: الربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وإذ أخذ

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعه على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلان. إعلان. إعلان. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: الجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح الخير،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
3: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى
1: وبغداد.
4: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
5: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور بانجور بانجور، من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد والنوير، مشتاقين لكم جدا. اهلا بكل الاحباب في بغداد ومحافظاتنا العظيمه، ولكل عراقي خارج الوطن نقول بانجور. يا رب إن شاء الله كانت أيام بيها فرصة ترتاحون، بيها فرصة يعني تاخذوا الريست من الدوام، من الهوسة، من الشوارع، وإن كانت زيارة مأجورين، ولكن يعني بلا دوام وهذه بلا حب وبلا عشق وبلا جراح زايدة.

خلونا نتفق انه الموظفين اللي استفادوا من العطلة، وخلونا نتفق بعد انه الموظفين اللي مستلمين راتب استفادوا من العطلة، وإلا واحد قاعد بلا راتب بلا هذه على الأقل يطلع يسهم يقعد يولول بالبيت. عموما الحمد لله على سلامتكم، وإن شاء الله الكل طيبين، الكل بخير، الكل مشتاقيننا مثل ما احنا جدا والله العظيم مشتاقين انه نجمع معاكم على هوا الرشيد، وان شاء الله اسمعكم واسمع اخباركم الحلوه، واحييكم احبابي وارحب بكم للساعه 10 في بانجور الى كل العالم، معي في الميكروفون بان الموسوي، واهلا اهلا بمكسر الغالي وسام ماجد.

بصورة صحية. 3 يدعمنا تنمية المرونة النفسية والعاطفية. 4 يساعدنا على تطوير التعاطف والإحساس بمشاعر الآخرين. طيب لماذا يحدث ذلك؟

الخلافات بين الأخوة والأخوات تعد نوعاً من التدريب على تنظيم المشاعر. يتعلم الأطفال التفاوض والتعبير عن مشاعرهم، وفهم مشاعر الآخرين، وتتطور لديهم مهارات التواصل التي تبقى ذات قيمة طوال مرحلة البلوغ. وجدت دراسة أيضاً من جامعة أليستر أن الأشخاص الذين نشأوا مع أخت كانوا أكثر ميلاً إلى استقلالية، تعبير عن مشاعرهم بصراحة، والثقة بالنفس عند اتخاذ القرارات. أخيراً أحبابي، الأخت ليست مجرد فرد عادي من أفراد العائلة، في كثير من الحالات تكون أحد العوامل التي تسهم في بناء شخصيتك وتنمية ذكائك العاطفي وتعزيز مهاراتك الاجتماعية.

صباح الورد عليكم أحبابي، وتعالوا نعرف طبعا تحية للناس اللي بهاي العطلة راحوا سباحة وكذا وعشت يديكم، وأن يحيي كل شخص يعرف يسبح. أعتقد أنه هي من أهم الرياضات المفيدة للجسم السباحة. يقول لك بلا دواء ولا مسكنات السباحة تخفف آلام الظهر. كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة أو في مركز أبحاث آلام العمود الفقري بجامعة ماكواري في استراليا أن السباحة تمثل علاجاً فعالاً لتخفيف أسفل الظهر أو آلام أسفل الظهر المزمنة، بعد أن أظهرت نتائجها انخفاض مستويات الألم بنحو 50% لدى المشاركين الذين التزموا برنامج سباحة منتظم. أوضح الباحثون أيضاً مستمعين أن آلام الظهر أو أسفل الظهر تعد السبب الرئيسي للإعاقة، ويعاني بسببها ملايين الأشخاص سنوياً، في حين لا تتحقق أو تحقق العلاجات غير الجراحية مثل العلاج الطبيعي، الأدوية، المضادات للالتهابات تحسناً ملحوظاً لدى كثير من المرضى. شملت الدراسة مستمعين 152 مريضاً تراوحت أعمارهم بين 26 إلى 74 عاماً، كانوا طبعاً يعانون من آلام أسفل الظهر لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وقسموا إلى مجموعتين متساويتين. خضعت المجموعة الأولى لبرنامج سباحة استمر بحوالي 8 أسابيع بواقع 3 جلسات أسبوعياً، مدة كل منها بين 30 إلى 45 دقيقة.

إلى جانب 4 جلسات علاج طبيعي، بينما تلقت المجموعة الثانية العلاج الطبيعي فقط مع الاستمرار في أنشطتها المعتادة. لكن ماذا حدث؟

تقول الباحثة الرئيسية ديبورا ويرهام أن المشاركين في برنامج السباحة سجلوا انخفاضاً يقارب 50% في شدة الألم بعد 8 أسابيع، واستمرت الفوائد لمدة 6 أشهر متواترة، كما ظهرت خلال المتابعات السنوية رغم تقلص الفروق بين المجموعتين مع مرور الوقت. أشار باحثون آخرون مستمعين إلى أن السباحة تساعد على تحسين القوة، زيادة نطاق الحركة، ورفع اللياقة البدنية، فيما يخفف طفو الماء الضغط على المفاصل والعمود الفقري، ما يتيح أداء حركة تكون مؤلمة صح لكن خارج الماء. أخيراً أكد البروفيسور مارك هانكوك المدير المشارك لمركز أبحاث آلام العمود الفقري أن نتائج الدراسة تدعم إدراج السباحة ضمن خيارات علاج آلام الظهر المزمنة.

بونجور بونجور، تحية للناس اللي يسوون حجامة، والله أنتوا أبطال وأحييكم وعاشت إيديكم وعافية. الناس اللي تتبرع بدم تسوي حجامة، يعني طبعا هي مو يومية يعني، بس هي كل زينة دمكم لصحتكم وأمور هواية، حياكم الله.

طبعا أيضا تحية لأسطوات الحجامة. أنا ما أعرف بالبلدان العربية يسووها أو لا، يمكن إيه لأن هي من السنة النبوية أو يعني ضمن نطاق الطب العربي وكذا. بالعراق تحديدا لا تروحون لأي أحد كان يسوي حجامة، أذكركم بس بهذه النقطة لأنه هي ممكن تكون عامل أساسي لانتقال الأمراض الجلدية وأمراض الدم وأمراض ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ممكن أن نسوي كوارث. أوكي سلامة، ألف سلامة عليكم. تحية للناس اللي تتبرع بالدم أيضا، شكرا لكم. لكن شنو الفاصل الزمني الآمن وكم يجب أن تنتظر بين التبرع بالدم والحجامة؟ إجابة مهمة صحتك، تعال اسمعها. ينصح عادة بترك فاصل زمني لا يقل عن 3 إلى 4 أشهر بين التبرع بالدم والحجامة الرطبة لمنح الجسم الوقت الكافي لتعويض خلايا الدم الحمراء واستعادة مخزون الحديد. طيب لماذا يجب الانتظار؟ لأن كلا الإجراءين يتضمنان فقدان كمية من الدم، وقد يؤدي التقارب بينهما إلى انخفاض مخزون الحديد، تعب وإرهاق، دوخة ودوار، وزيادة خطر الإصابة بفقر الدم لدى بعض الأشخاص. طبعا تختلف المدة المناسبة من شخص لآخر بحسب الحالة الصحية ومستوى الهيموغلوبين ومخزون الحديد وعدد مرات التبرع أو الحجامة. أخيرا إذا كنت تعاني من فقر الدم أو أي مشكلة صحية، من الأفضل استشارة الطبيب قبل إجراء الحجامة أو التبرع.

صباح الخير علي صحة بانجور. هلا وحبايبي، هلا واتساب، هلا 077-00-11-4-11-5. البداية من مشاركة سليم الجعفري يقول: سئل حكيم من تعز من الناس؟ قال: من أخلاقه كريمة ومجالسته غنيمة ونيته سليمة ومفارقته أليمة كالمسك كلما مر عليه الزمان ازداد قيمة. صبحكم الله بالخير والعافية ست الكل بان المسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM. مستمعكم سليم الجعفري، كل التقدير يا أبو سيوفي العزيز. إلى أبو دلة الغالي يقول: اللهم اللهم آمين، أسعد الله صباحكم. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. واليوم المشاركة من ذاكرة الزمن الجميل للمطربة عفيفة اسكندر. كلك ذوق يا أبو دلة، شكرا وصباح الخيرات عليك. عباس الحمداني: صباح الفل والهنا، شكرا للبطاقات الصباحية. الباشق: صباح المسك والعنبر ستبان الغالية. الصباح بدون سماع صوتك ليل إلى إشعار آخر. يا عيني. إن لم تفهم قصد أخيك فاستفهم ولا تجعل الشيطان يترجم. أويلي على الشيطان من يترجم. خو شيطاني يلحن.

0: يلا بسطنا الشيطان ورجعنا. بونجور عليكم. وصلنا إلى الأستاذ أركان أبو حمزة. أحلى صباح وأجمل تحية على عيونكم جميعا، خاصة لمسز بان الوردة، ترى أقل شيء مشتاقين للبرنامج ولهذا الصوت الجميل. أركان أبو حمزة يا عيوني أنت تسلم لي. خلي نسمع مشاركته عفوا الصوتية.
1: صباح الخير، صباح الخير على عيونكم وعلى المستمعي راديو الرشيد وبرنامج بانجور. أحلى صباح وأحلى تحية وبداية صباح وبداية يوم جميلة على الجميع. أركان أبو حمزة
0: يا هلا وألف هلا. صدام الزبيدي صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالخير والعافية عيني ونورت. وسام البحر صباح الورد ستبان الجميلة والمخرج الغالي، ربي يسعى صباحكم بالخير والمحبة. شكرا وسامة. بونجور إلى أستاذ مصطفى الباشا. بونجور.
2: صباح الخير إذاعة رشيد، صباح خير ستبان. طبعا يقولون من طول الغيبات جاب الغنائم، وانتم طولتوا علينا. أشكركم على الثلاثة أيام الموسيقى كلش كانت حلوة، حبيت أصبح عليكم. مصطفى الباشا.

0: ألف تحية لك يا باشا، وإن شاء الله يعني رجوعنا راح يشعل الجو بعد وتستانسون مع برامجنا، وكل التقدير شكرا لمتابعتكم حتى الموسيقى أثناء فترة الحداد على سيد الشهداء سلام الله عليه. شكرا للجميع، وإن شاء الله نرجع أقوى من قبل العطلة. وبانجور. نروح للفيس، إلى الفيس. بونجور فيسبوك. فيس وميس ليس ليس يسي ليس أبو علي التميمي على اللايف ستريم الخاص ببانجور على الفيسبوك في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد. صباح الخير، صباحك ورد. مصطفى الأصيل، صباح الورد ستبنوا مشتاقين. مصطفى القريشي حياك الله يا هلا. عبد الرحمن، صباحكم رزق وعافية وربي يحفظكم ويحفظك إن شاء الله، حياك الله. وسامة أيضا منورنا، وصباحه صباحه يا وسامة. وبانتظار المزيد من مشاركاتكم وأحبابي عندي على الواتساب. الله الله الله، أشرقت وأنورت وشلون أرعدت وأبرقت وأمطرت وعطرت بوجود الأخ العزيز البطل أبو محمد ابن الغربية. صباح الخير والعافية والعمر المديد، مشتاقين والله والله، احنا المشتاقين لكم أخوتنا، وعودة ميمونة للجميع، نورتوا الدنيا. هيجي وخلي نلتم، هيجي يا مال تعوفونا نلتم. يلا تعالوا ننجمع، بس عدنا بريك اوكي، فالدقيقة دقيقتين وراجعين نكمل، انتظرونا
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

صباح الورد وأحلى بانجور من راديو الرشيد. أهلا بكم أحبابي في صوت الصباح، وتعالوا شوفوا مرات أكو أمور رزق العبط على المهابيل، ما أعرف شنو، بس أكو أمور ما نتوقعها، يعني ممكن تكون مربحة، يعني هي عادة سيئة ممكن تكون مربحة، يعني حلو واحد يستثمر حتى سيئات. والله عموما النميمة أحبابي، أول شو نسمي إحنا، القشب، النفاق، ما أعرف، المهم حولت النميمة إلى مشروع مربح. سيدة كولومبية تبيع أخبار الحي وأسراره مقابل المال، ومن وراء هالقصة يقولون اشترت بيتين.

بحسب القصة المتداولة مستمعينا، وجدت سيدة كولومبية وسيلة غير تقليدية لتحقيق دخل إضافي، إذ كانت تبيع أخبار الحي والأسرار المتداولة مقابل المال. ومع مرور الوقت تحولت هذه الفكرة إلى مصدر رزق ثابت مكنها وفقا للرواية المنتشرة من جمع ما يكفي لشراء منزل، في قصة أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

تخيلوا يعني واحد يقول أنا يعرف كل أخبار المنطقة بس مو ببلاش، إيش قد تدفع؟ إحنا يمكن صايرة بيناتنا يعني إيش قد تدفع وأحكي لك، إيش قد تنطيني مثلا، صايرة ها؟ المهم اليوم سؤالنا لو الأخبار صارت مشروع شنو أكثر خبر الناس مستعدة تدفع فلوس عنه؟ ترى أكو ناس عن جد مستعدة تدفع فلوس حتى تعرف شنو بحياتك أو تعرف أنت وين صار عندك هذا الموضوع مثلا. أوكي لو ردتوا حضراتكم تقولوا لي خبر عن منطقتكم بدون ذكر أسماء، أوكي لأنه هذه يعني نحترم خصوصية الناس.

0: فقولوا لنا خبر، بيعوا لنا خبر عن منطقتكم، بيت ابو فلان، بيت ام فلانة، شنو اخر اخبارهم. واهلا اهلا بكم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
2: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد.
0: أهلا بكم مستمعينا، أهلا بأصواتكم. واليوم نحكي عن هذا أكو مشاريع مجنونة، بس هي شيء على شيء يعني مربحة. ما أدري هم جماعة الخارج وين ما يذبوها تمشي وياهم. الله لك

0: صباح الورد عليكم. منو مصدر المعلومات بمنطقتكم؟ مراسل الحي إن صح التعبير. منو المراسل عندكم؟ يعني أحيانا يشكل عليكم فت خبر أو فت حدث صارت فت حركة بالمنطقة فتقولونه هسا فلان عند الخبر اليقين فلان أو فلانة. أوكي منو هما وشنو آخر أخبار منطقتكم؟ شون بيتهم فلان أم فلانة شو أخبارهم؟ منو عرس؟ منو راح؟ منو طلق؟ حياكم الله وناخذ أول اتصال. بونجور، تكلم. هم رجعنا للآسيا زيارة. ألو
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح النوير.
1: بونجور وغود مورنينج.
0: غود مورنينج
1: وكل التحيات الصباحية.
0: يا صباح العسل،
1: شانك حبي شان الصحة،
0: ست سحر الخفاجي الطيبة.
1: تحياتي للمستمعين الغوالي كلهم، مشتاقين لهم، مشتاقين لأصواتهم.
0: حبيبتي بارك الله
1: فيك. تحياتنا للإذاعة، طلعت لنا موسيقى حلوة بالأيام الفاتت.
0: الحمد لله، شكرا جزيلا.
1: فشي حلو.
0: شكرا جزيلا حبيبتي،
1: والله يتقبل اللي راح وزاره.
0: اي والله
1: من المحظوظين وياهم.
0: هنيئا لهم، هنيئا لهم، ماجورين. نعم
1: ان شاء الله. شانك حبي شان الصحه؟
0: اني مشتاقه وفي قلبي لوعة.
1: والله لوعة، لا كشي ولا اللوعة
0: حياتي.
1: انا اؤمن بالمثل اللي يقول من راقب الناس ما تهمن، فهذه هاي الكولومبيا ما ادري حتموت منها ما اعرف يعني.
0: من راقب الناس اصبح مليونيرا.
1: داده المهم اخبار منطقتنا كالاتي. كلهم عطلات، تبديل جوازات، تبديل محولات، المساكين يكتون واتر بومبات.
0: يا عيني
1: كلهم والله، يا هو اللي اتصل عليه يا هو اللي يخابرني يعني اطمن عليهم اقول لهم يا بدو وين؟ ليش مختفين؟
0: يا عيني
1: والله الكهرباء، والله مدى النوم.
0: اي صحيح
1: والله هاي اخبار المناطق كلها مو بس منطقتنا. فما ادري علاوي ايش اخباره، ايش حيسوي ويانا
0: زين؟
1: علاوي
0: اذا إذا زين إذا رتي إذا رتي صغيها كقصة يعني حتى نسمعها عن المنطقة، فاشتقلين بيت أبو فلان هيجي صارتهم، أبو المولدة هيجي سوى.
1: أي ممكن أقول لك، أقول لك أم شهد الواتر بامب مالتها عطل.
0: يا عمري
1: زين. وأقول لك سمر بدلة المحولة ب 12 بالليل، تخيلي
0: شبيها
1: زوجها ب 12 بالليل راح جاب لها محولة.
0: ها عندك بعد شوف النسوان القوية.
1: قالت لها هسه تروح يموتون حر
0: خطية،
1: لأنه إذا قعدوا بالحديقة جيرانهم يباوعون عليهم.
0: مو عيب، مو عيب تباعون على جيرانكم، مو حرام.
1: تقول لي حسرة أقعد بالحديقة إذا مو يمدون رأسهم قصدك.
0: لا إله إلا الله، شكو تباعون؟ إيش فيكم تباعون؟
1: مو أنا، إذا عرف السبب بطل العجب. جيرانهم ما عندهم حديقة، هم عندهم حديقة.
0: يا عيني
1: زين، فخطية يعني.
0: بيش تبيعين الخبر؟
1: بلوشي حبيبتي أبيع لك الخبر أن تحكينا ويا هذا علاوي اللي دا يمشي ويا الزوار ويبوس لي بالجهال وما أعرف شنو.
0: من هو هذا؟
1: يعني علاوي مو ابن
0: علاوي.
1: إيه.
0: أوكي. لا رفيت حي.
1: البارحة خابروني مخصوصة يقولوا لي ما عرفتي ويا المشاية ودا يبوس بالجهال وهاي. قلت لهم إيه وبعدين يعني شو استفادية تاني يبوس بالجهال. على كل حال هذا اللي أريده منك، ديري بالك على بالأيام الجاية.
0: حياتي حبيبة قلبي.
1: عطيك هاي الأخبار، شوفي شلون.
0: والله وعاشت إيدك. أريدك تنتبهي لي على الفترة الجاية أكثر، تجمعينا معلومات كافية. والله يحميكم حبيبتي ويحمي المحلة كلها.
1: أنا يعني إنه أنا ولله الحمد لأنه ما أراقب غيري.
0: عافية
1: حتى ما مبين علي كبر، فيقولوا لي
0: حبيبتي
1: يا بأتي ليش الزمن متوقف؟ أقول لهم أضرب على صدري، أقول لهم هذا يعكس هذا، أضرب
0: أكيد.
1: على
0: صح. أي. جدا صح.
1: فأني متصالحه ويا ذاتي،
0: عاشت ايدك.
1: احب كل الناس، افرح وياهم واحزن وياهم. هاي نصيحتي.
0: ان شاء الله بس الفرح، ان شاء الله بس الفرح، وتنتشر يعني الاخبار المفرحه في منطقتكم.
1: اللي يحافظ على شكله، اللي يريد يحافظ على شكله يتبع النصائح الهي، ياكل قليل،
0: أي ياكل قليل أكل صحي، وينظف نفسه من النميمة، من الضغينة، من هاي الأمور المظلمة يعني. بس هو الطبع غلاب كما يقال. على العموم إن شاء الله تنتشر الأخبار المفرحة في منطقتكم ست سحر الخفاجي الطيبة.
1: أنا عاني من هاي المشكلة يعني، من مراقبة. أنا مراقبة أصعد تاكسي لأنه
0: أجيب فلوس هواية،
1: أجيب فلوس هواية. ما يكونون أنه أنا ما أقدر أروح نفرات، أنا صعبة علي أروح نفرات.
0: أي دا صعبة، صعبة بعد نفرات صعبة صارت على البنات.
1: أي أنا فلوسي رايحة للتاكسيات
0: حبيبتي.
1: اللي يصعد تاكسي أنه من الأغنياء، إن شاء الله نحن من الأغنياء
0: إن شاء الله. أغناك وعافاك يا حبيبتي، ونورتيني ست سحر الغالية. شكرا للطلة الكلها إيجابية، وأتمنى لك السعادة وانتشار الأخبار المفرحة في منطقتكم يا رب.
1: آمين آمين.
0: شكرا حبيبتي. ننتقل إلى اتصال آخر. بونجور.
2: بونجور، صباح الخير.
0: صباح الورد.
2: تسباني شونك؟
0: يا هلا.
2: أطلع سعيدة. وعش تريدين؟
0: شريد
2: كل شريد.
0: ايش فيك خال عينك علي؟ منو جاي؟
2: صباح الخير والعافيه، انا عبد الله ابو ايهم.
0: يا هلا، شلونك عيني؟
2: راسي شلونك؟
0: يسلم راسك اخوي الغالي. اهلا استاذ عبد الله.
2: الله يحفظك.
0: يا هلا، وين كنت بهذه العطله؟ ايش سويت؟
2: والله قلت لك انا طلعت للشمال.
0: نوبة بابا عيلة علي، هو رايح للشمال. يلا.
2: والله صراحة أنا ما متونس، لأن أنا متعقل بكل شيء.
0: أي.
2: فهي طلعت على مدون
0: يا عيني.
2: أي.
0: يلا سفرة سعيدة إن شاء الله كانت.
2: تسلميلي، الله يسلمك.
0: يا هلا.
2: والله تسهي. هي مو سالفة نميمة. شوفي إحنا الشركة مالتنا كلها عبارة عن كاميرات وبيها يعني صوت سجل.
0: أوكي.
2: فالملتقى وين كله يصير؟ يصير بالمطبخ يم الشايشي.
0: الله.
2: فأني شو الجاسوس مالتي بالشركة؟ الشايشي.
0: زين.
2: أنا كسوبرفايزر. فشي يصير مؤامرات بالشركة يجي لي قبل. أقول لك عبد الله ترى أحمد وعلي راح يسوون فلان شغلة دير بالك. أقول لك عبد الله المدير بعد يومين راح يسوي فلان شغلة.
0: زين.
2: فالسوالف كلها شايفة لما مال عجايز مني قاعدة.
0: أي. زين شنو الخبر اللي مستحيل يتصل؟ أي شنو الخبر اللي مستحيل يبقى سر بالدائرة أو بالمنطقة أو يعني دائما تشوف الخبر اللي من هيجي نوع كالناري في الهشيم؟
2: يعني مثلا إجازة المدير هاي إذا واحد جرى. الله أكبر. شنو عيد طش بالولاية.
0: زين بالمنطقة منو عندكم المراسل؟
2: والله بالمنطقة عندنا واحد محل صغير.
0: اي
2: ولد يبيع فلافل، بس هذا المحل الصغير يعني يمكن لو يبيع الاسرار غير يمكن يفتح مشروع ضخم.
0: اي
2: لان ما شاء الله ما يسكت.
0: ويا كل لفة سيناريو.
2: انا صراحة مو على والدي.
0: والديك
2: وهو من نوع اللي ما يسكت. هاك لفة صارت له عن بوي اقول لك تدري فلان
0: هذا بالذات راح هذا بالذات تلقى عنده بيت بالجادرية من ورا هالسوالف. أهل الجادرية أحبكم.
2: الله موت عليكم أهل الجادرية.
0: حياتي. نورت الدنيا. شكرا للطلة الرائعة، وألف حمد لله على سلامتكم، وإن شاء الله تنعاد سفراتكم الحلوة. ناخذ بعد اتصال. بونجور.
3: بونجور، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: سيد الغالية وممير الغالية، السلام عليكم، وعلى سيد المقرج وعلى معبودي وآسف على القطع.
0: يا هلا أبو يوسف.
3: أبو يوسف سيد العزيز.
0: يا هلا بالطيب، الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك سيد العزيز، شلونكم أخباركم؟
0: شخبارك؟ العائلة بخير إن شاء الله.
3: والله كنا الحمد لله رب العالمين، كنا بخير، عشت بخير إن شاء الله يا رب.
0: اللهم لك الحمد ومرحبا بيك.
3: والله مستقلكم ومستقل برنامج والمتابعين كلهم متأمانة الله الشغل صار حكي سلة، بنشتغل بالليل وبالنهار نايمين.
0: الله يساعدكم.
3: أيوة والله
0: يا ميت الحمد لله بخير عزيزة. وانت طيب والعائلة طيبة ان شاء الله.
3: بس متابعكم باول اول.
0: شلون؟
3: متابعكم اول باول.
0: اي هاي الحمد لله انك بخير ومتابعنا وحياك الله يا ابو يوسف.
3: مسخيت عزيزة.
0: الله يخليك. اذا خبر واحد غلط انتشر بالحي قد يحتاج حتى يصير حتى يتصحح الخبر؟ يعني مرات تطش حكاية غلط.
3: نعم.
0: باعتقادك إيش قد يا الله يتصلح الموضوع في هذا الزمن؟
3: والله خيتك هو حسب كل واحد، حسب شخصيته وحسب هو يعني تصرفاته ولا. يعني هو كل من هو. أنا أكو ناس بكلمة صغيرة أو في شيء يعني يعني يعني إحنا بالعام نقول أبوار يعني. اي افور يعني دعوه. كنا خطائين وكنا كنا كنا كنا على هذا المستوى بالعالم كله.
0: صح.
3: بس اكو ناس افور يعني من يجي او يصالحك او يجي يعتذر او يجي يعني كل شيء لا يعني خلاص يعني من يجي انا من يقول السلام عليكم يقول هاي كل شيء انتهى.
0: نعم زين. عندك استعداد إيه؟ انه تنطي فلوس على مود تسمع خبر معين؟
3: لا والله ابد.
0: وده خبر يعني يخص مثلا فد فد فائدة مثلا؟
3: والله أبد لا هم تسلس ولا هاي. هو هو إذا رب العالمين كاتب لي أو أشي أشوفه بشي هو يجيني
0: يا بد تبخل نامنا 25 بس 25
3: بس أول يسألك ستوان ستوان أكو ابن خالتي هذا يعني مختار المنطقة. لا مختار شنو؟ مختار مختار لا شيء. والقرآن
0: يشمشم
3: هذا. والله والله جيت من فترة ربيع قريب علينا على بيتنا بس من فترة فترة أنا من شغلي طلق أجي أسبوع عشان تيجي أجي الله جل البيت فهو يجيني.
0: نعم.
3: يقول لعم عمر أفنان طلق أفنان زعلش اثنان جو
0: هذا
3: اول
0: بلاش
3: الله الله يسهل الله يسهل.
0: اي
3: واصلع الجا خبر يعني من اطلع جماعه يعني يسولفون يعني مطابقون ما ادري اتاكد الامانه
0: زين. هذا هذا امكانيته الماديه زينه هو هذا اللي ينقل ويودي حاجه
3: لا لو فقر يعني بعد هو حتى هو طالب يعني
0: يلا.
3: بس هو هو احنا على قولك هو حشري حاط خشم كبشي.
0: تمام. نورتني ابو يوسف. اني سعيده اسمع صوتك وعوده ميمونه مره اخرى.
3: يا اخي العزيز اني مشتغلتكم والله عليكم وعلى عوائلكم وعلى سيد المخرج وعلى متابعين.
0: الله يمتلك.
3: يا رب اشوفكم دائما باحلى طله ومنورين الدنيا كلها ان شاء الله.
0: بوجودك يا طيب كل التقدير وكل الترحاب ابو يوسف العزيز. نورت
3: العزيز.
0: الله يعزك اخويا كل الهلا. باي باي. عندنا بعد اتصال. الو.
4: ايدك وحشه ابو ضحكتك الحلوه
0: تن تن
4: تعودنا عليك شلون بلوه
0: بطاطاره. ابو دله الغالي.
4: الله يسلمك انت الغالي اخت عزيزه ستوان تحياتنا اليك استاذ وسام
0: والاخت
4: سحر الخفاجي جميع المستمعين. يا بذا تغيبين علينا شهر شو نسوي؟
0: يا عيوني انت والله
4: وكلام الله الحجه يطبعوا علي تقول لي ايش بيك ومثل واحد عبالك
0: يا عيوني انت والله ينطيك العافيه وعسى ما انحرم. خلوني خلوني اكون نفسي دا اشوف شو اخبار عن الناس من انتهت حلول الارض بعد لازم ندور نميمه. يا غالي انت ابو دله اذا كان عندك معلومه عن شخص تعتبر هذا ذكاء استثمار يعني لو تشوفها تجاوز على خصوصية. أوكي أنا أتفق وياك إنه هي تجاوز يعني، بس أحيانا الواحد يحب يعرف بس أن يكون عنده فت خزين معلومات عن المحيط اللي يحيط به. أنت مع هذا الموضوع ولا تقول لا ما يهمني؟
4: لا والله ما يهمني، لأن أنا بشخصيتي تكون في أنا شخصيتي تربيت على شيء خصوصيات الناس لا تعني، زين ومن تدخل في ما لا يعني لقي ما لا يرضيه، والله ستار ما أطلع على أي عيب عند الناس قبل ما أضوع على عيوب الناس أضوع على عيبي أنا.
0: زين طيب
4: فهذا الأمر ما يعنيني لا من قريب ولا من بعيد.
0: تمام. عندكم بالمنطقة شخص يعني هو متقمص هذا الدور؟ أحياناً واحد يجد لذة، أنا أشوفهم يعني يجدون لذة في نقل الخبر، في ما سمعت ما تدري يا مو فلان فلان شي فلانة صار فلان شي. فمنو هذا الكاركتر اللي عندكم بالمنطقة شمام الأخبار؟
4: عندنا مرة هاي يعني ما أعرف لا أقوى جريدة أقوى فضائية ما تلحقها، ما أعرف شلون تسمى الخبر. أول ما قعدنا بهذا الشارع قلت لها هي قلت لها دير بالك تلتقين بها هاي زين، لأن لوك لوك مو طبيعي.
0: لا إله إلا الله.
4: هي بالقرآن ومع العلم مثلا تلزم خبر مو بس توصل أنه بتزيد عليه
0: هي أنه بتضيف بهارات وكذا.
4: إيه فقالت لها كم مرة ليش ما تجينا قراية يمنا ما أدري شنو، قالت لها الحج ما يقبل.
0: عفية.
4: فقلت لها هاي حددي علاقتك بيهم، هذول من الناس بس تسمع حتى قص الليل قص الفرخ لازم تعرف، يعني ما تنام الليل لازم تعرف.
0: يعني اكو ناس
4: انا نصحي الى مونتي كارلو.
0: فعلا اكو ناس يعني تشوفها يعني كأنه مدمنة لهذا الموضوع. نورتني أستاذ أحمد أبو دلة.
4: نورك نورك يا غالية، تحياتنا لجميع الأصدقاء داخل وخارج العراق.
0: الله يعزك.
4: أنا آسف على الإطالة.
0: أبدا أسعدتنا جدا وشكرا جزيلا لمشاركتك معنا الأستاذ أحمد أبو دلة. متواصلين معاكم أحبابي، ولو كانت النميمة وظيفة رسمية شنو تتوقعون يكون اسم المنصب؟ مرحبا.
5: صباح الخير.
0: صباح النوير.
5: صباح الخير على استثمار على جميع المستمعين.
0: يا هلا
5: ويا وسام.
0: اهلا يا وسام القريشي. يا هلا الحمد لله على السلامه.
5: الله يسلمك ان شاء الله يوفقك.
0: شو اخبارك اللي
5: والله بخير الحمد لله. الله
0: ان شاء الله دوم يا ربي. حياك الله. اهلا اهلا اهلا.
5: وبيك اكثر وبيك اكثر.
0: منو هذا اللي خلي نحكي على الشغل؟
5: اي هو اهم موضوع الشغل.
0: اوكي منو هذا اللي بالشغل يودي ويجيب اخبار والى اخره، وكانه وظيفته نقال علوم مو يعني مو يشتغل.
5: والله ستبان انا يعني ما متفرغ لهاي الامور، اسمع هذا واسمع او اسمعي
0: اي
5: توجه على عملي يصير هذا المجال، بس انا ما بطي يعني ما بطيهم عين يعني بهذا الحكي.
0: عافيه.
5: اي يعني
0: يعني اللي ما يلقي اذن سماعه
5: نعم
0: اعتقد هذا الشيء يوقف عند حده. يعني
5: ستبان احنا ما خلق ما نظلوا حار الدنيا ووضع وتعب، ماكو خلق واحد يعاتب ويأتي وتعال هذا جابيك وهذا راح يجي.
0: اي
5: فاحنا عامة كل عملنا قطع نطي، يعني ما نفذ عمل يعني بيومية وكذا كله مقطوع عندنا نطي، فماكو خلق واحد يسمع لهاي الناس اللي تعبانة.
0: طيب
5: اللي تودي اخبار وتجيب اخبار. انا اخبار القرايبة اسمعها من امي كل شهر يجي سولف لي اياها. اي بالله الكريم.
0: اي الوالده عندها اخبار؟
5: لا هي يعني تسمع مثلا وكذا بيت عمك بيت خالك هيك يعني انت تحكي. لا انا ما متفرغ من الصبح لليل بالعمل ولا طيب. متفرغ للشارع والمنطقه والكذا هاي الامور.
0: طيب استاذ وسام، اذا مثلا فشي يخص الشغل مصلحه الشغل يخص حياتك مثلا، وكان هذا الموضوع شخص، انت مستعد تنطي فلوس حتى يحكي لك شيء حتى يجيب لك معلومه؟
5: يعني ذا يخص حياتي وعملي يعني مشي خاطر إلي. اي لا طبعا.
0: انت مشارك بهذه الجريمة.
5: لا اذا شيء خصني يعني اذا اشوفي اذية علي يعني. بس اذا شيء تافه لا ما احب استمع له ولا افتح
0: اي صح موضوع. انت من حقك تعرف.
5: ستفان اذا اشوف شيء مو ادير وجهي ما لي علاقة بالموضوع. دائما انا مسور وحب الساترين يعني ما اتدخل بامور بيها دوخة شوية.
0: الله يعطيك العافية وإن شاء الله يحميك من من من هذه النميمة.
5: شلون قلت لك تعالي خذ قطعة في مجلس القضاء الأعلى هسه صارت يشتغلون مشاري وتبليط
0: انتوا ما ترجون
5: خدمات والله العظيم السوق شوية صعد بيها. هو قلت لك تعالي
0: راد لي اشتغل بالنميمة حتى اشتري هذا البيت.
5: لا يراد تقارض بنتي بيال
0: يعني والله يا مسعد بخت اللي يجاوركم
5: اي والله اشرف فيك بالله كان والله كان هواي وفرت لك شغلات لا يكري تلفونات غيره والله عزيزه
0: الله يعزك والله اتشرف والله كريم
5: كان هواي يعني
0: يوم رب العالمين المستقبل
5: نريد نطلعك من تقاطع جامع الندام هناك من هاي الشبكه الصبح مال الزحامات مال الشعب
0: اقول لك ولو مو ايش بيه تقاطع الشعب
5: هو اللي انت مو قلتي يمكن بحيور ما ادري
0: اي
5: قد مره قلتي
0: اي اي
5: هاي الزحامات الملاكه
0: اي والله يعني
5: هسه هسه على المدارس على الشغل الصبح نجوار تقاطع الشعب وجامع النداء ابطل بعد حتى بالحياه بالله الكريم
0: اقول لك عندك حازوقه
5: كلش متت والله من البارحه واليوم
0: اكو عده طرق روح باوع اشرب مي ثلاث يعني
5: اشرب مي ياتي انه مي استشريت والله
0: لازم بالعيشة. واحد يفززك والله
5: هو بس هاي ما بلش صح والله لسنتين ونص قاعد
0: يا عيني
5: بالله الكريم
0: طولت اعتقد لازم تراجع طبيب استاذ وسام
5: والله هو هم هيك يعني هسه انا طالع للشغل رايح للمطار
0: اي
5: ادي شغل وخلي شويه بس نصير واطلع اروح لحي جامعه اشوف شغل
0: يلا عندك العافية وطمنا عنك
5: يا أرحم أمواتك يا أرحم أمواتك
0: يا طيب
5: والله بالزيارة عندنا توزيع والله اللي يدري أي بالله
0: الله يبارك فيك
5: أي بالله يا كريم
0: شكرا يلا
5: رزقنا بثواب الإمام الحسين
0: سلام الله عليه مأجور
5: جميع المستمعين والأصدقاء والأحبة
0: مأجورين يا أبطال بارك الله بكم نورتني والله يبارك برزقك وعائلتك إن شاء الله وبعافيتك نورتني يا عيني شكرا أستاذ وسام القريشي الله يعزك الله يبارك لي بيك شكرا جزيلا شكرا شكرا

0: مرات واحد يعني يعرض رشوة صح التعبير، انه اعزمك وتحكي لي، احنا متفقين انه على الاكل الواحد ينسى نفسه زين بدون ما تسالني انا احكي لك. والله انا اذا واحد يعزمني احكي للقضاء والمضي والله العظيم، بس اعزموني. اعزموني. عندي هواية أخبار تفيدكم والله. زين والله مرات واحد يعني أنت تريد تشوفه يعني تعزمه مثلا على غداء على عشاء يعني أي شيء، شو هذا يكتن كلهن والله. يعني كتن كلهن، هو الإنسان يسترخي بالعزومات يعني، ها سبحان الله قلبه يرتاح، يعني يفتح قلبه لك ويحبك. يعني احيانا واحد يفتح لك قلبه لانه يحبك فيحكي لك واحد اثنين ثلاثة أربعة زين، واحيانا يحكي لك لانه ما يحبك، لانه يريد يدمرك يعني على البارد. اوكي فيفتح قلبه يعني حتى يحكي اشياء تغثك، بس هو يحكيها على اساس انه هي فتشي عادي يعني. على العموم الله يبعد عنا وعنكم هاي الأشكال ويقرب لنا الناس اللي تحكينا الأمور السرية. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
1: ألو
0: سيد علي من السويد. بونجور
1: بونجور سافالاتيت
0: سافالاتي شونك؟
1: بونجور بونجور مادموزيل بونجور لو مدام
0: مسيو علي مدام
1: مدام الله يكتر عليكم. شلون كنتي؟ شلون احوالك؟
0: شو اخبارك؟ الحمد لله على السلامه.
1: الله يسلمك عيوني. شلون صحتك انتي؟
0: يا هلا مية هلا.
1: الجهال شلونهم؟ بشريني نجحا ولا؟
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله.
0: الله يبارك فيك. الحمد لله. وهلا والله سيد علي.
1: هذا جماعه البكالوريا خلصوا؟
0: جماعه البكالوريا خلصوا.
1: نجحوا؟
0: يعني اكو تاجيل.
1: اوكي يلا بالتوفيق ان شاء الله على الدور الثاني.
0: ترى اني ما اخباري ببلاش يعني، فانا اقول لك اخباري ببلاش علي.
1: لا انا بقيتها على السريع هسه. والله علوية بصراحه يعني انا هاي الفتره اللي من دخل محرم لحد هسه ما يعني مقطوع عن العالم كله، ملتهين بغير شغله.
0: خير ان شاء الله.
1: يعني ماكو شيء، بس تعرفين انت احنا الا بعد لا نسمع لا راديو ولا شيء، تنقطع هاي. أي. نضل بس قرايات من الصبح لليل.
0: ماجورين ان شاء الله، بارك الله بكم.
1: للجميع ان شاء الله للجميع.
0: نحكي عن مهنه النميمه، صارت مهنك واحد مثلا تشوفه وياك بالدوام هو ما يؤدي شيء، هذا بس نقال علوم. موجود هذا الشيء بالسويد؟
1: والله النميمه احنا عندنا يعني هاي عرفون كل شيء واحد يحكي، احنا نانا شلون مثل معشر ولا جماعه الزرق زين. واحد يعرف الثاني، واحد يحكي الاخ كل شيء. يعني حتى بالبيت اذا شال طابوقه من اليسرى اليمنى يحكي له، وبعدين هذا يحكي لهذا وذاك يحكي لهذا، وانا قاعد بالنص اسمع بين جواريني اربعه. أي. اكو جيران قدامي وجيران ورايا وجيران من اليسرى واليمنى زين. فهذا يحكي ذاك ده يبني مطبخ، هذا يقول لي هذا حيسوي هيك، ذاك يسوي هيك، هذا حيقص شجرتين، دير بالك لا توقع، دير هاي وهكذا. اي وكض اخوك لا يطيح.
0: زين في يوم علينا. في يوم ما سيد يعني مثلا قدمت شيء لاحد حتى تاخذ منه حكي، مثلا عزومه هديه يعني
1: وتفر مطلقة. أنا ما أنا لا أحكي على إنس، حتى لو أشوف شيء قدامي غلط مالي شغلة، مالي شغلة، أدير وجهي. لأن مثل ما قال أبو دلة قبل شوية حضرته، قال أنا الله ستي ويحب الستاري.
0: أي
1: فهاي الأشياء ما أبعد عنها كلش. والنميمة شغلة ما حلوة، ما حلوة بتاتا، ما حلوة يعني.
0: زين
1: هاي بيتنا بالعراق كان جماعة دولة الامن الامن ايه الامن زين يجون يفترون تعال سالفنا مو انا كانت عندي مكتبه زين وتعرفين دول المكتبه ارتباطهم لان حتى لا يزورون اوراق ولا يستنسخون شغلات مزوره ولا هذه
0: صح
1: وهاي فجماعه الامن كل شهر لازم تروحين يمهم ساعه ساعتين تعال احكي لنا منطقه شنو مشينو قلت لهم والله انا عمي من الشغل للبيت ومن البيت للشغل ما اطلع ولا اطب لا مو انت صاحب مكتب قلت لعمي انا حتى مكتبه ما عندي بطلت
0: أي. انا لا اعرف فتحي ولا شفته اي
1: ايوه اي والله اتهرب من كل شيء يعني
0: تمام
1: يعني الله يكفيك راسي بارد
0: اي والله صح نورتني شكرا سيد علي نورت الدنيا وبانجور وعوده ميمونه وان شاء الله التواصل الدائم مع برامج راديو الرشيد كل التقدير لك ناخذ بعد اتصال مرحبا
2: الو
0: مرحبا
2: صباح الخير سلطان
0: صباح الورود
2: صباح السعادة صباح التوفيق صباح العافية
0: ينطيك العافية أبو علي
2: نعم
0: أهلا باباتي شخبارك
2: الله يسلمك الحمد لله والشكر لله الحمد لله نشكر على الحال وعلى كل حال
0: يا هلا بأستاذنا الغالي
2: أنت الغالية أنت الغالية الطيبة المنورة الأصيلة
0: ينطيك العافية
2: تفرح الناس من صباح رب العالمين
0: الحمد لله صباحك فل سبق وأنقذتك معلومة سمعتها أو بالعكس ممكن سببت لك مشكلة لا سامح الله يعني مرات واحد ينقل كلمة ينقذك من فتح حالة قادمة أو أحيانا يسبب لك مشكلة
2: والله سبحان عمري وصل 80
0: ينطيك العمر والعافية
2: لا أخذت كلمة من أحد وأنقلها ولا أنطيت أحد كلمة ينقلها في حالي أروح بدربي وأجي بدرب لكنه هذه حالة موجودة نعم هذه حالة موجودة والأسف الشديد الكثير يتباهى بها
0: صح يعني مرات
2: تقول...
0: أي.
2: نعم
0: عفوا
2: أقول جودي علينا بان جودي علينا بعلمك وبضحكتك وب يعني وبكل جهدك جودي يا بان يا وردة القداح يا أم الرياحين
0: يا عيوني أنت
2: والله والله العظيم هذا الحر اللي تبيه بالليل ما يوخر من بالنا إلا برنامجك
0: يا عيوني
2: والله والشرقية هاي الرشيد قلبي
0: نعم
2: الرشيد
0: الله يبارك فيك
2: اي والله
0: والله ينطيك العافيه
2: اخذ بيدي ومن احسن لاحسن
0: بوجودك
2: والمخرج الله يبقى الله ينطيك مساحه اكبر واكثر
0: انطيني مساحه استاذ وسام انت ليش تعطيني
2: والله استاذ وسام يعني مساحه اكثر لبرامج يعني هادفه
0: يا عيني
2: هادفه
0: حبيبي باباتي الله ينطيك الصحة والعافية ومن حرم منها الطلة وإن شاء الله أتحسن ظنك دائما
2: والله تكون الخبر اللي ندفع عليه فلوس هو توزيع الرواتب
0: والله صحيح
2: الناس تنتظر يومية الصبح قد صار التاريخ 19 صار قد تاريخ 20 لا إن شاء الله قرب الشهر
0: هذا الموظف اللي بوزارة المالية اللي ينطينا هذا الخبر هذا أسأل الله أن يعطي 4 بيوت بالجادرية لأنه هذا يعني حباب ويريد يبشرنا بالخير ويحكي على الرواتب يعني هو اللي السبق الصحفي يكون عنده فتحياتي إليك يا غالي
2: وللمستمعين جميعا
0: شكرا جزيلا الله ينطيك العافية
2: الرائع
0: الله ينطيك العافية إن شاء الله
2: الله يعافيك
0: شكرا شكرا أستاذ أبو علي أبونا المحترم ننتقل إلى اتصال آخر بانجور
3: ستبان الحكي بيناتنا
0: أي
3: أبو دلة اسمع ذرة أثر هاي الجازة راح
0: بايما
3: سليم جايف واشترك ببرنامج البارحة قناة العراقية الرواد العراقية
0: هلا هلا بالأخبار الحلوة هلا هلا طوني جنود
3: يقولون جزدان. يقولون المخرج وسام ماجد يتعاقدوا غير إذاعة يخرج برامج أخرى
0: كله لده هلا والله.
3: شلونك تطوان؟ شلون صحك؟
0: هلا بالغالي، هلا بالطيب الفنان المثقف استاذ رياح الجميل.
3: الله يسلمك.
0: شلونك؟
3: شلونكم تطوان؟ شلون صحتكم؟ الحمد لله.
0: يا اهلا وسهلا بهالطلة.
3: اشكرك والله حبيبي.
0: وين كنت؟
3: أنا والله الظروف.
0: ظروف بقى يا هندس. ديوانية بغداد.
3: لا بالديوانية.
0: يقول لك درجة الحرارة في الديوانية بلغت القصوى 17 درجة مئوية. شح أو غلط؟
3: هو شنو ما بالغ درجة القصوى بالديوانية معاوته؟
0: 17 شوية وذف ثلج.
3: اي والله اي والله.
0: من
3: الحمد
0: هذا
3: لله على كل حال.
0: منو هذا الكاركتر الشخصية اللي يعني من مشاهير النميمة بالديوانية؟
3: والله هواي عندنا بالديوانية كلش هواي
0: أقواهم.
3: بس عندنا حجية ماكو.
0: اي
3: شلون شايف هاي الأفلام المصرية هاي تقعد بالشباك؟
0: يا عيني.
3: لا الحجية قاعدة بالتليفون.
0: ها على التليفون.
3: اي هاي هي فارغه ومن الصبح لليل يعني تسمع من الناس خبر عليه من الناس تحكي منه زين الخبره تم سمعت منه خبر ترجع خبرت اللي سامعه من عنده خبر قديم حكت له.
0: يا الله
3: وهكذا.
0: يا الله. يعني هذا الفراغ صح رياح؟
3: اي اكيد. لا اكو مخذيها كهوايه سالفه ال اي
0: زين
3: اكو ناس عندهم هوايه هذا الشيء
0: هوايه. قبل قليل سألت يعني أحيانا نميمة كلمة تنقل تكون سبب في إنقاذ أو تكون ممكن كلمة فتنة تخلق فتنة في أي جانب يعني وقع رياح؟
3: ألو
0: وياك. ألو
3: هي أسمعي
0: دا أقول لك أخذك توصل لك فت كلمة تنقذك من شيء في المستقبل وأحيانا لا هي سوي لك مشكلة لا سمح الله. في يوم ما سمعت شيء
3: صار موقف وياي بالعمل.
0: أيه.
3: كشفني فت شخص يظهر لي الحب والود بينما هو يحفر لي من جوا لجوا.
0: أوف أوف أوف.
3: يعني راح وصل خبر عليه كاذب والخبر الكاذب اللي نقله صار أمام ناس.
0: أيه.
3: فمن أجل المدير انه رياح ليش تسوي يعرف رياح ما سويت ايه فوصل لي الخبر يا بل وصل الخبر عليك فلان مهندس فلان فعرفت انه يظهر ما يبطن ايه فالموضوع صار بيه فائدة اليه
0: الحمد لله
3: الحمد لله.
0: أني ألاحظ انه اغلب الناس اللي يعني نقالين كلام وهذه تشوفهم يعني أكو شرخ كبير في حياتهم يعني أو في شخصيتهم
3: نقص.
0: أي
3: نقص هو يسد النقص وبعض الشيء يريد يبين أنه للناس أنه فد شيء مو طبيعي بينما هو فد واحد فاشل حشات.
0: الله يكفيك شرهم. نورتني يا أبو علي.
3: أشكرك سطوان منون.
0: يا هلا بالغالي وشكرا جزيلا لطلتك الحلوة.
3: الله يحفظك.
0: هلا والله. أقولكم شو أخبار ألمانيا وهل ألمانيا وسوق ألمانيا وجو ألمانيا. جانا مراسلنا من ألمانيا نعيم المالكي. بونجور أبو رضا. هلا بالخير كله.
4: والله بشغل تبرد كفليش العباس.
0: صدق حارة؟
4: صمت صمت انت عشيرتنا اشتعلت.
0: بالله شقد الحرارة هسه يقول لي 11.
4: لا والله 35 40 توصل. اي والله العظيم.
0: والله لو احكي لكم احنا 50 وصلنا.
4: تصدقين لو لا؟
0: لا اله الا الله.
4: مرتين شرق. اي والله العظيم مو شقه. مرتين وصلت درجة الحرارة عندنا 29.
0: مرتين شنو؟
4: مرتين سابح بالشركة.
0: ها اي
4: رايح طبيت ضرب الدوش ورجعت للشغل مرتين يعني مو مرة واحدة.
0: حقك اي
4: والله يعني حديد ويعني تسوين يعني
0: هاي عود انت عود انت شلون هذا يقول انا ابن البصرة احكي بزودي عود انت ابن البصرة ابن الحر ابن الشمس
4: انا وياك اي بس انت لا تنظرين هاي النظرة انت نظرة ايش قصة اللي عايش بالمانيا
0: يعني عود شنو صرت الماني حضرتك
4: لا مو الماني لا ودعتك والله العظيم استتبان بالقرآن السيستم مالتنا كله تغير جسمنا يعني قابلية جسمنا كله تغيرت يعني مو ما تعودنا بعد شلون تعودنا على البرودة
0: صح صح
4: يعني
0: صح
4: يعني برد عندنا ما يهمني هذا بس تقليل حر عشان ابن إبراهيم مقابل التبريد وقاعد ما يتحرك من هنا
0: هذه يعني موجة والله. موجة وتعدي ولا الصيف هيكي يعني قرو الصيف هيكي راح يكون
4: أول مرة يعني أول مرة عندنا هيكي بألمانيا صدقيني
0: طيب
4: يعني هسه ما بقينا ان شاء الله الشهر التاسع تشتغل رحمه الله تشتغل العاصيف والمطر يا رحمتك يا رب والله هسه لو ما يصير راقص عندي 20 بعد ما يهمني
0: زين
4: شغل شغل واطلع
0: طيب
4: بس ايش ولا الحراره اي ما نتحمل صراحه ما اكذب عليك حرارتهم هنا شمسهم مو مثل شمس البصره تقتل هنا
0: يعني شمس المانيا اقوى من البصره
4: أنا أشوفه أقوى من البصرة
0: لأنه أقرب أعتقد
4: أقرب وشمس عمودية جافة جافة
0: تروح يعني البصرة تنجين. فتحي محل إنشائي جدتك ألمانيا زين برضا الغالي في يوم ما يعني معلومة فادتك سمعت فت كلمة هي كان القصد نفاق كان القصد نميمة ولكن ممكن ربطت لك فد ربطة كنت محتاجها يعني كونت لك معلومة كاملة مثلا أو ممكن أنت في يوم ما قدمت شيء لشخص حتى تحصل على معلومة
4: لا والله ما عندي هاي السؤال أصلا مبتعد عنها يا ستبان والله وكيلك محمد أنا شردت من العراق من القال والقيل ورجيت لألمانيا وتبعني اللي هنا أم قال وقيل قبلت لحسن أجي من الجيش مجاز تستلمني أمي
0: أيه.
4: فلانة ما مرت فلانة

0: ليش الرجال يدور واحد ينقل له حكي ونميمة من أجل حبيبته؟ يعني يجيب له حكي مثلا معلومات،
1: يعني مشت وين راحت، احتياجه غير حبيبته ويسأل عليها، أكيد مخلي عليها مراقبة ويسأل عليها، خاف عليها خاف عليها من العيون.
0: ليش ماكو ثقة يعني؟ وين اكو ثقة؟ حلوة هاي، وين اكو ثقة؟ هاي
1: لا، هي يعني إذا اكو ثقة بيناتهم ما حاجة يعني نخلي عليها مراقبة، إذا هي ثق بي يا ساقة يعني ثاقة بي إلى أبعد الحدود، بحيث هسه من تفوت من يمي بنية ما باوعدها نهائيا، أغمض عيوني. شفت الإيمان مالتي؟
0: ما شاء الله ما شاء الله، بركاتك والله. قلت يا أبو رضا يا غالي، الله يحفظ العائلة ويهون عليكم حر الصيف يا عيني. كل التقدير أخوي العزيز، شكرا شكرا لك.
1: الله يسلمك يا خيتي، ربي يحفظك.
0: طبعا أبو رضا غير، كان قبل يغورنا، شوف سبحان الله سبحان الله سبحان الله، شوفوا مرات واحد يغورك، يعني يقول لك أنا هيجي ويجي ويجي وأنتوا حارة عندكم وأني باردة عندي، وأنتوا ما عندكم ازدحامات وأني عندي شوارع أكثر سلاسة. سبحان الله، صدق اللي يصبر. يعني هسه شلونك أبو رضا على هالشمس؟ أخبارك إيه؟

0: بونجور سعيد من راديو الرشيد مع بان المسوي ووسام ماجد، نقدم لكم بانجور للساعة 10. مكملين معاكم أحبابي موضوع النميمة كمهنة، مثل ما قامت بها سيدة كولومبية كانت تبيع أسرار الحي بفلوس. هي العتب مو عليها، العتب على يعني يشعر برغبة لمعرفة وينطي فلوس حتى يعرف بيت أبو فلان شو سوى وليش بنوا هيجي، ليش لغوا الحديقة، ليش غيروا، شنو هذا الصوت اللي كان عندهم. يعني فعلا أكو هيجي ناس يعني يردون يعرفون هذا الشيء، ما أعرف، أعتقد من الفراغ من يعني على العموم موجودين عندنا خير من الله، مثل ذول الناس اللي يردون يعرفون أخبارك وينقلوها، هم أصلا ينقلوها يردون. خلي ناخذ اتصالات أكثر ونتكلم في هذا الموضوع. مع اتصال، مرحبا.
1: مرحبا سيد بان،
0: يا هلا.
1: شلون شايفين؟
0: يا هلا،
1: إن شاء الله بخير.
0: بخير وانت طيب، من وياي؟
1: سين سين عبد.
0: يا هلا ومية هلا.
1: ليش أكثر سيد، شلون شايفين؟
0: الحمد لله بخير وانت سالم.
1: عاشيش خوش موضوع.
0: عاش راسك.
1: هذا من الأزل هو هذا الموضوع متألي بيه، حتى إمام علي عليه السلام كان مصفي ومحضر عليه. بس هاي خم خوش شغلة ستبا.
0: هو شو وقت تتحول إلى خوش شغلة برأيك أستاذ
1: حسين؟ قريش شو خوش شغلة، هذا مثلا جوعان عنده سالفة قوية يا من اللي يعجبني حتى كتن كلهم فهو يقوم الشرط على العزيمة سووا لي هكذا نهاية خبر صار.
0: وأكو ناس بسطاء على قد عزيمة على قد فتشي، بس أكو لا ناس بيوت تأخذ
1: والله أنا بسيط. كان قبل أكو سالفة بقرايبنا متداولة، أنا أحب حليب وشاي، فقعدت بيت عمتي فقال له أكو خبر هيك وهيك، أنا ما حكيت، ظليت مصير ما جابوا لي شاي حليب، كانوا كتن كلهم، فأنا ما أعرف أرخص واحد.
0: عشاك غالي وبن غالي.
1: أرخص عزيمة.
0: زين، في يوم ما قدمت أنت يعني هيجي موضوع حتى تعرف فد معلومة وحصلت عليها بالفعل؟
1: والله قدمت.
0: أي شنو قدمت؟
1: وديت على علي وديت كذا، يعني ماكو خبر هو يعني هو مو بس علي هم عليهم يعني بس أنا أطي.
0: صحيح. اي شو اشتريت؟ الله عليك شو اشتريت؟
1: والله اشتريت علبة مال حلويات وفواكه وطلت الجهال بخاشيش.
0: انطوك الخبر المعلومة اللي تريدها؟
1: اي طاني خبر معلومة
0: يا الله
1: الحمد لله. قالوا لي هاي خطيبتك تحبك.
0: يا عيني.
1: من جيت مخطوب.
0: كنت خاطب قصدك مو مخطوب.
1: اي انا خاطب العفو. ما كنت تيتن.
0: الحمد لله. كانت المحاولة في سبيل انه تعرف هل هذه الانسانة صادقة او لا، صح؟
1: اي
0: الحمد لله. زين. أنا أتمنى لك السعادة. هسه أكيد تزوجت أستاذ حسين.
1: إيه لا تزوجت وصار قاموا هم يهزمون الناس على مود يسمعون عني شنو. انقلبت الآية كلها انقلبت. والله العظيم هزموا ناس بناس من قرايبنا بيعرفون أنا إيش عندي هاي السالفة مضموما.
0: يا عيني يا عيني.
1: أيوة.
0: الله ينطيك العافية ويسعدك.
1: بس مو قايضة يا سارة، قلت يا بش عزموك شطوك عشان أنا طيتك أكثر حتى ما تفشي.
0: أكو ناس فعلا مثلا ما ينطون معلومة، يشوفون من ينطي أكثر. ينطوا تجارة بالضبط. تجارة. نورتني حسين.
1: أنا كويس سبا. ممنون.
0: يا هلا بالطيب، شكرا جزيلا لك.
1: الله
0: من قال. يا هلا. ساعه 9 يعني بريك وراجعي لكم، انتظرونا
2: شويه وراجعين، خليكم متواصلين شويه وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا. كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فان.

0: مكملين معاكم أحبابي بانجور لسا عشرة مع بان وويسا ماجد، ورجعنا إلى الواتس آب على 0770011415. عمر وليد أخونا الغالي، صباح الخير ستبان، صباح الخير على السيد المخرج وعلى أم عبودي، وإن شاء الله بخير وعافية. أخوكم عمر أبو يوسف وشيكيرا. شيكيرا والله يا صباح الفل، وسعيدين سمعنا صوتك وأخبارك الحلوة أبو يوسف الغالي. أيضا عبد الله أبو أيهم، صباح الأمل والكلمة الطيبة، صباح الصوت الذي يبدأ به أو تبدأ به بغداد يومها بكل طاقة إيجابية ودفء. تحية حب وتقدير للمبدعة دائما بان المسوي والكادر المتألق في راديو الرشيد، حضورك اليومي وإطلالتك عبر الأثير يضيفان لصباحنا لمسة مميزة وجميلة. أتمنى لك وللجميع يوما مليئا بالتوفيق والنجاح والخبر السار دائما. صباحكم عسل أخوين، وجدا مشتاق لكم، وإحنا أكثر يا أجمل رياح، واليوم كلش نورتني. أبو محمد الغالي بعثنا فويس وفيديو وإهداء للجميع، خلينا نسمع الفويس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا،
1: صباحكم الله بالخير واليوم والسرور.

0: سلفان الموسوي، صباح الخير على عراقنا الجميل الرائع، صباح الخير على كل المستمعين، مخرجنا الجميل الأصيل بعد غياب وانقطاع دام لفترة أشهر عدنا، والعودة أحمد إن شاء الله تعالى. أتمنى الخير والموفقية للجميع، حياكم وبياكم الله، مرحبا بكم. ستبان أم أميرة الغالية أختي الفاضلة، أرسلت لك شيء بسيط، هذا إهداء إلى كل العراقيين، مرحبا بكم في محافظة الأنبار، محافظة العراق والعراقيين، استمعوا وإن شاء الله تعجبكم. تحياتي للجميع.
1: بالتأكيد حياك الله وحيا الله الأنبار الغالية. نسمع شوية من الفيديو أستاذ وسام ممكن.
2: ديرتي الأنبار يا دار العالي،
1: يعني أعتقد هي جولة في الأنبار في
2: الرجال أهل النفوس اللي يعرفي أهل الصقايل.

0: الصيقة إلا المعا دماتها.
1: والله
2: والله والنعم والنعم منك ومن الأنبار وأهل الأنبار. وبارك الله فيك يا أبو محمد، عودة ميمونة وتحية كبيرة إليك والأهنة بالغرب والأهنة بالغربية. الباشق، خمسة وصايا كل إنسان أمه على قيد الحياة. خمسة وصايا كل إنسان أمه في دار رعاية لرعاية المسنين والرحمة والغفران لكل من فقد أمه، ومثواهم الجنة يا رب. أولا، الجلوس بقرب أمك نصف ساعة يعادل ست جلسات عند طبيب نفسي متمكن. يعني طبيب مضبوط، تمام؟ اثنين، علميا عندما تضع الأم يدها على موضع الألم في جسدك فإنه يتماثل للشفاء فورا. صح. ثلاثة، علميا الأم تصدر موجات حميمية عند احتضانك تجعلك أكثر تفكيرا واستقرارا وأكثر اندماجا مع من هم حولك. رابعا، الأم قادرة بدعائها أن تغير مسار القدر إليك طبعا. وخامسا، اترك لأمك دعوة خير لعلها تصادفها، فهي تستحق منك الكثير. ادعوا لأمهاتكم أحبابي حتى اللي يفارقون رحمة الله عليهن جميعا، يمكن محتاجة دعائك هي أكثر من ما كانت في الدنيا. الله يرحمها ومثواها الجنة، والله يصبرك ويديمك بار بيها بعد فقدانها يعني. والله يحفظ أمهاتنا الطيبات وينطيهم العافية إن شاء الله. هاي آلام مفاصلهم، أدخل آلام يعني الظهر، الإدينات، السكر، الضغط والأمور الأخرى. الله ينطيهن العافية ويجازيهن بألف خير على أيام التعب والربا والكيد والمراعة. إلى أبو عبد الله. هلا والله أبو عبد الله الغالي.
3: السلام عليكم.
2: يا هلا.
3: صباح الخير.
2: صباح العافية.
3: والله لكم وحشة ست أبان الطيبة الجميلة الخلوقة، لكم وحشة والله.
2: الله يبارك فيك.
3: صباح الخير للجميع. صباح الخير المخلص الطيب، ربي يحفظكم من كل شر، وإن شاء الله عودة ميمونة إن شاء الله، وربي يحفظكم. تحياتي لكم.
2: الله محييك.
3: السلام عليكم مرة ثانية ست هون. عندنا وحدة بالمنطقة سموها منى الهاجري. منى الهاجري هاي أي شغلة تصير بالتربونة عندنا.

0: فرع. فرأسا يخابروه يقوله تعال اليوم انت معزومة على شاي وكعك. دين هاي كش تعرف. يعني اليوم مثلا صاحت صارت بهذا البيت عيطة او عركة او فشي. هي رأسا تسرسح تروح تشمشم اخبار تنظمها. اي واحد يخابره تعال فلانة ها شنو الوضعية شنو الوضعية. فتسردها حتى الدودة على الحياة يقولهم كانت اكو دودة بفلان بكار. فيا ست ما شاء الله احنا يوم اكثرهم هذول الكلام له. واحنا سواق التاكسي احنا هم نجرجر الزبون هم نجرجر بالحكي
1: صح
0: بنعرف كل اسرارهم
1: صحيح.
0: نوبات هذا يسرد كل اسراره
1: اي
0: احنا من نفس الشيء هم ندور ندور هذا شو اسمه الاسرار.
1: والله انتم مثل ضباط التحقيق تعرفون كل شيء صح او كذب. يعني انتم تجمعون معلومات اكثر من الادله الجنائيه. طبعا تحياتنا لمختصي الادله الجنائيه. تحياتي لك ابو عبد الله الغالي. وانت اي منطقه اي منطقه اكتب لي انت يعني هاي الكاركتر اللي ذكرته الشخصيه باي منطقه هذه تحياتنا لها. يعني اكو واحد يعرفك انت تحب السمك مثلا ها وصارت في السالفة يقول مثلا الزوج تمع لي يعني جاي الأربعاء وعزمة على سمك مسقوف وجيب لك الخبر اليقين. يعني هو يخلي القطان قدامك

0: تحياتي لك أبو عبد الله. عدها توك توك هاي مو كانت؟ الله عليك وعدها توك توك. يقول إيه والله. يا عيوني أنت اشترت زين. تمام أخذت خط. يعني هاي كلها من النميمة والهذي. والله عمي ناس تكون نفسنا. الناس السرانية مثلي خلي فيتكم السر. ستبان الموسوي المحترمة، صباح الخير عليك وعلى السيد المخرج وعلى المستمعين الكرام. تحياتي أبو هيلين من جماعة ست عبير إياد عبد الأمير البياتي. ها كله اسم عبورة جايبة هاي ليش؟ ترى كافي بيرو أمفي. يا عيوني والله والنعم منك ومنها، وأتشرف يعني بمشاركتك ويانا إذا كنت من جماعة الظهيرة أو المسائي. جميل الصبح بيكم والله، وتحية إلك وتحية العبورة الحبيبة اللي مشتاقة إلها ومشتاقة لأخبار في. يا ربي يا ربي الأيام الجاية يعني أشوفها. والكل زملائي كل الحب، شكرا لك أبو هيلين الغالي. أبو أحمد العقيدي بعث لنا فويس، هلا والله.
1: وعلى خير ستوان عليك وعلى أجمل مخرج وأجمل الكادر وأجمل مستمعين. طبعا هاي الفترة افتقدناك الله شاهد.
0: يا عيوني.
1: وما يحلى الصبح إلا من نسمع صوتك. حبينا نصبح عليكم وعلى كل الكادر وكل المستمعين. يا رب الكل بخير يا رب.
0: وانت بخير وسلامة.
1: واحد من طلقاها ثلاث مرات. وحق من طلقاها ثلاث مرات مو مرة عشقتك. ثلاث مرات أحس لي بيك ثلث مرات، ومرات أحس ثلثين جنك مو إلي.
0: الله.
1: وحق وحق اللي انكتل عطشان بسهام.
0: سلام الله عليك.
1: وحق اني انكتل عطشان بسهام، قمت ما ضوب حتى الزاد بسهم. وحق اني انكتل عطشان بسهام، قمت ما ضوب حتى الزاد بسهم. ترى قلبي ما صفى للغير بس لهم بسهم. اش عجب هالسوي شح الوصل بي. وتحياتي لكم يا ربي يحفظ الجميع. أخوكم أبو أحمد العقيدي.
0: حياك الله أبو أحمد وصح لسانك وحيا الله نباك. وشكرا للمشاركة الحلوة جدا. شكرا يا عيني. بوركت أبو يوسف الغالي مشاركنا بفويس.
2: صباح الخير ستبان.
0: هلا والله.
2: صباح العافية. والله مشتاقين الله شاهد، بس قاعد ندق ما نحصل. ستبان أخوش عامل نظافة، شوفونا شارة الأهل المولدات يرحم والديك. شوفونا شارة الأنبيار رجعوه على 18,000.
0: أي وين مصدرتي؟ خلا روح أقتله أمور البرنامج. شو سوي شارة المولدات برأيكم؟ شو تقترحون علي؟ يعني هي كهرباء ماكو، مي ماكو، ثقة ماكو، دواء ماكو، راتب ماكو. يعني ظلت على المولدة مثلا ماكو. هو هسه راح يخلص آب ويجي أيلول شوية أبرد. يعني هيك عيشوا عيشوا هيك الأجواء. ما أدري شو أقول لكم، بس ما بيدي شيء. ما بيدي شيء. حكينا هواية بصراحة، وأنتوا تعرفون وأنا أعرف مسألة الكهرباء، مسألة المولدات هي مسألة أكبر من أن تكون أكو شح بالغاز أو أكو مسألة كبيرة أكبر من عندنا. يعني يعني بيها رؤوس كبيرة واستفادات ومصالح وخزائن تمتلئ يوميا من هذا الموضوع. أي دقيقة تنقطع عنك هي هاي بمثابة مليار ممكن، وانت قيس. فشون يصلحوا لك شيء انت ترتاح وهم ما يستفادون؟ يعني ياسر العزاوي، اهلا اهلا استاذ ياسر.
3: صباحك الله بالخير ستبان، وعلى استاذ اسامه وعلى الكادر وعلى المستمعين. ستبان احنا يعني كفد شيء المفروض نسال على اخواننا اللي يغيبون دائما على البرنامج. نتفقدهم. عندنا ست غاده المحاميه ماكو صار لها فتره،
0: والله إيه.
3: ان شاء الله صحه وسلامه
0: حبيبتنا.
3: وعندنا ولد يمكن اسمه برهوم، ما ادري برهم
0: برهم ابراهيم،
3: اللي دائما يدزلش بصمه الصوت. هلا بنو الطيبه، احلى بنو الطيبه.
0: نعم،
3: نتمنى ان شاء الله يكونون بخير. تحياتي لكم، اخوكم ياسر العزاوي. ستوان مره ثانيه نرجو المعذره، خاف نطول عليكم. هاي احنا كنا نداوم مستشفى، هذا ولد منافق يروح للمدير حتى يسوي تسجيل من الموظفين يقول له فلان يحكي عليك. هوايك وبلابل بالدوائر. تحياتي لك.
0: تحياتي لك استاذ ياسر العزيز، وصباح الورد عليك. انت ذكرت اعتقد تقصد اخونا ابو موسى منه، وهيك راح يطل علينا. لا هو يقول لي بنو الطيبه ابو موسى وابراهيم، بعد كلهم اخوتي وكلهم اعزاز علي وعزيزه عندهم يعني كل ثقه بهذا الموضوع. وإن شاء الله الكل يرجعون يعني بعد انتهاء محرم وصفر. أعتقد حان الوقت يعني أنه نلتم من جديد.

بالعكس هو سؤال، هو محرم وصفر بس يمي؟ شو غير إذاعات ما عندهم محرم وصفر؟ شو يشاركون بغير إذاعات؟ جوانة. ما أعرف منه، ما أتذكر منه خبر وفتن عليهم، نقال علوم كان بس حباب وخوش ولد وبن أواد والله. وصف قول. والمشكلة نسى ياخذ حقه، يعني ما نطينا حقه، حق الخبر يعني. غير المفروض نطي حق الخبر حتى يجيب لنا بعد والله. المهم يلا يطلبنا أغنية أستاذ وسام. أوكي حسين عبد، صباح الخير ستفان، أحلى وأرقى ستفان، أحلى حسين بالدنيا، شكرا جزيلا. أبو مصطفى، صباحك صحة وعافية ستفان الجميلة، صباح الورد كله للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. قال الإمام علي عليه السلام: إذا وثقت بشخص وجعلته كل شيء بحياتك فهذا الشخص أن يكون معك للأبد أو يعطيك درسا لا تنساه للأبد. كلش صح، كلش صح. أهلا دكتور سلمان، يا هلا، صباح الخير ستفان، المستمع وسام القريشي اللي عندها حازوقة خلي ياخذ علاج موتيليوم تيب 3 مرات قبل الطعام، وأمبريزول كاب قبل الطعام مرة. هسه أدزن إليه. شكرا دكتور، ثانك يو.

0: موجود رقمه عندنا؟ يعني أستاذ وسام القريشي إذا ممكن تدز رسالة على الواتساب على 0770011415، يا رب يكون بعده بالسيارة يعني. كل التقدير، خلي لي هذه الرسالة أستاذ وسام، كل التقدير لدكتور سلمان، شكرا لاهتمامك يا عيني. وبعث لنا بطاقة تقول اللهم مع صباحي هذا اليوم اجعل لنا في كل خطوة توفيقا وفي كل رزق بركة، آمين يا رب العالمين. صباحك ورد يا عيني. عباس الحمداني مشاركنا، هلا والله.
1: الخير ستبان خيتي الغالي، ويش عباس الحمداني. اي والله استاذ وسام كثر لها نص ساعة انه بدا بيها مجال الستبان، طلع لنا الفرق يرحم والديك عم، حتى ندفع فلوس عليها هاي النص ساعة على المستمعين. سويت اشراكة اي ستبان، هذه باش راح تنتقم من عندنا اليوم على هالحكي. حياتكم الجميع عباس الحمداني.
0: يا غالي انت على العين وعلى الراس، شكرا لمحبتكم. زكريا بونجور.
2: صباح الخير، صباح العافيه على احلى وان، على احلى مخرج وسام، وعلى احلى مستمعين جميعا. وستوان والله مشتاق لكم هواي هواي على كل برامجكم. الصراحه عندي بنتي عمرها 11 سنه، هاي ابد مو نميمه دمار. تحياتي لكم زيكو الحلو.
0: الله محييك يا زيكو الغالي. يمكن انت لقيت ان على جماعة يشاركون كانوا بغير اذاعات وقالوا احنا نعتذر ما نقدر نشارك بهذه، شبية هو ريتسون من عمل الشيطان. والله جاوة بس يمنى محرم وصفار والحرام. والله بس شو تسوي كل من وحظه. الحمد لله رب العالمين. إلى نعيم المالكي من ألمانيا الاستواء.
3: مع خير ستبان، هذا الطريق اللي رجعنا على البيت احنا نسميه البي 29 اللي هو عدد سرعته 120. تقدر تمشي براحتك بس تعقد فاتورة لذلك بدك كاميرا. انا لبيت مرضى المستشفى، مع العلم مرضى اكو تاكسي يعني اخذها ويجي.

0: يقولون ارجعها. بس تعرفين بعد العراقية حنينة يقول لك ما أقدر أنا لازم رجل يوصلني. وديته وراجع الشارع. هذا طريقنا. شوف الشمس قد صفرة تقتل. سلام الأستاذ وسام للمشاهدين جميعا.
1: شوف الشمس شلون صفرة يا شيخ، شلون لون الشمس صير صفرة. ابو الرضا ليش وجه لون الشمس بالبصره شلون كانت؟ ها مرات يقول لك شلون ذيك الشمس الحمراء، اي حمراء. يا عيني عليك والله. اني احييك واحيي قيادتك الرائعه للسياره، واحيي الشارع، واحيي الاوادم اللي دا يمشون بكل رويه وبكل فن وبكل ترتيب، و يعني والطرق، هذه الطرق السلسة النظيفة المرتبة اللي تشرح الصدر وتخليك تسوق فعلا. انت ممكن تحل مشكلة عالقة في البيت بهذا الطريق مثلا، او عندك فت سالفة، والله لان شارح حلو ومرتب والقيادة يعني تخليك تفكر احيانا. فبالعافية عليكم والله يديمها ان شاء الله، وتروح موجة الحر هذه وترجع أجواء ألمانيا الرائعة عليكم يا ألمانيا ذهب. سليم الجعفري أبو سيوفي الغالي، هلا والله.
2: صباح الخير عليكم ست، وصباح الخير عليكم ستوان، صباح الخير على أستاذ وسام، صباح الخير على مستمعي راديو رشيد برنامج بانجور. ألف تحية لكم وعودة ميمونة، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح. ستبان بالنسبة للموضوع، أكو شخص مستمع، هو هذا المستمع مطرود من أكثر الإذاعات، هذا يدفع إيش قد ما يردون في سبيل يجيب أخبار، توصل له اخبار مستمع فلان، مستمع فلان، مستمع فلان، يعني يريد يعرف عنه هواي امور. يدفع يعني عنده امكانيه يدفع، وللاسف اكو من يوصلون له يعني مقابل رصيد او مقابل مبلغ مادي، وشنو اللي استفاده ما اعرف، يعني ما اعرف شنو هذا مرض. اما احنا لا والله، والله العظيم بالمقابل هو نفس هذا الشخص، ما ادور وراه ولا اريد اعرف عنه اي شيء، لانه شيء انتهى بالنسبه لي، سواء كان صديق او كان مستمع او كان، ما زال هالشكل ما يفيدني. شكرا مستمعكم سليم الجعفري.
1: شكرا لك أبو سيوفي، بالتأكيد نتفق أنا وياك وأكيد المستمعين أنه هذا مرض نفسي يعني عند البعض، أنه هذه يعني جزئية الفضول والغوص بتفاصيل الآخرين ومعرفة كل صغيرة وكبيرة عنهم، فهذا هوس، هوس بيك يعني، هو يريد يعرف كل صغيرة وكبيرة عنك، في حين هي ما تصف في مصلحته بشيء ولا تضر بشيء، بس هو يريد يعرف، يريد هو ياخذ هو اللي ينتعش بدهشة الآخرين لما يقول لهم الخبر انه فلان ترى صار عنده فلان شيء، فلان تزوج، فلان طلق، فلان اشترى بيت، فلان ترى مسافر، فلان ترى تعارك ويا أخوه سواهي. هو ما ألا بيها ناقة ولا جمل، بس هو ينتشي إن صح التعبير بالدهشة اللي يقراها بعيون الآخرين لما ينقل لهم الخبر. الله يبعد فيكي أشكال عنك، وإلى كل التقدير يا أبو سيوفي يا عيني. أما على مستوى مستمعين يعني وهيكي عدد هائل من الناس، فأكيد أكيد يكون موضوع أكثر دسم يعني. يلا الباشق، في مدينتي لا نملك أي مصنع أو شركة لنعمل فيها، لكننا نملك مكبرات صوت ضخمة يخبرنا بواسطتها الشيخ في كل جمعة أن ذنوبنا هي سبب فقرنا. أيوة الحال شيخنا. إلى حميدو بونجور.
3: صباح الخير ستوان مناشدة رحمة الوالدية. يعني هاي مسافة من السعدون، يعني من بداية السعدون من ساحة النصر أنا ما توصلين كهرمانة هاي الصبح فد العباد نفس مان المي، يعني دايرشون المي بالشارع، هاي المرشات تأذينا والله. تحياتي إليك ولمستمعين العفو، وياكم أخوكم حميدو.

0: تمشي وتطشطش مي بالشارع وبلا نفع يعني، بس عبالك تردون نزحلك بس. ما أعرف المنطقة اللي ذكرتها من ساحة النصر إلى كهرمانة، يعني هاي منطقة مكتظة يعني وحيوية جدا، منطقة السعدون. فليش يعني ليش ليش هالفوضى بالمي يعني؟ يعني يرجى تنظيمها مثل ما موجود اليوم، مثل ما شفت اليوم. وين الطسة اللي صلحتوها بلدية الكرادة؟ بالضبط، عافية، هم نصفق لكم على الطسة. يعني يا ريت تكون سيارات السقي الشتلات اللي بالجزرات الوسطية والمزروعات الموجودة في شوارع بغداد بنفس الطريقة، انه شخص يقعد يوجه لهذه. احنا مو مال توماتيكي توماتيكي، احنا ناس بعدنا يعني بعد يرادلنا هواية حتى تكون مرشات وأماكن يعني مكائن عفوا تشتغل صح. أوكي، حتى هو يرتب المي وهم مشتغلين الناس وجايتهم رواتب وإلى آخره. تحياتي لك حميدو. زكريا مرة أخرى، مرحبا.
1: ستكون اني افتح الراديو من الساعه 7 لساعه 2 الظهر، يعني اذا احكي لك اللي هم اذا موجودين والله يمكن يقتلوني. تحياتي للجميع.
0: هو بيدور علي، بيدور علي. وعليه نقدم لك أغنية هدية حلوة ورائعة، أغنية للمطرب الكولومبية شيكيرا، لوكا لوكا.

0: puppy. And I'm crazy, but you like it. Loca, loca, loca, you like it. Bonjour, Captain Lubna Mahmoud الغالية منورة اليوم. هلا والله.
1: هلا وحبيبتي، صباح الخير. صباح الأنوار، شلون الستبان الجميلة، مضحكة الحلوة
0: حبيبتي،
1: استقينا لك والله.
0: عمري
1: والله عبالي حصلكم، صار لي تقريبا نص ساعة يدوق بس ما حد يشينا، ما صادفني الحظ الحمد لله. وردت أسولف وياك على البلبل مالتنا اللي ينقل الأخبار. حبيبة قلبي، يلا إن شاء الله غيرها. حبيبة قلبي سلمينا على المستمعين وعلى الكادركم الجميل وعلى أستاذ وسام الراقي. حبيبتي يسعد صباحكم.
0: يسعد لي صباح عيونك الحلوة ومنورتني جدا. و يعني شو رأيك انه انتظر اتصال منك هسه؟ بس انتي بس. الغالية الاخرى الحبيبة لومي، ان خير العطاء المحبة من دون مقابل. بونجور بالحب والخير والمسرات واحلى واجمل بان ووسام. احلى لومي بالدنيا، منورة يا حبيبتي ويا هلا بهوا كركوك. هوا الحب اعتقد الجو طيب بكركوك، مو ليش؟ يعني

0: حبيبتي.
1: هلا حبيبتي كابتن لبنان.
0: هلا تجمعن. هلا قلبي شلونك؟
1: شلونك انت يا قلبي؟
0: الله يخليك في دول قلبك.
1: هلا
0: والله رجيت اخلص الطريق وبالسؤال وضحك وياك
1: حبيبتي.
0: الله يخليك في دول قلبك. شلونكم؟
1: الحمد لله يا عيني.
0: سفرة سعيدة.
1: منو هاي يعني؟ ليش شنو شكو؟
0: يعني على كل المستمعين اللي قضوا أطلتهم بسفرة حلوة.
1: أي والله هنيئا لهم.
0: على كل الزوار اللي راحوا الكربلاء كانوا مأجورين.
1: آمين يا رب العالمين. هنيئا لهم ومأجورين وألف حمد لله على سلامة.
0: وعلى كل من سافر إن شاء الله سفرة سعيدة ويرتاح بها ويرجع.
1: آمين آمين حبيبتي. طيب كابتن لبنى احنا اليوم بدنا نحكي عن النميمة واكو ناس استثمرت هذا الموضوع من اجل مصالحها، يعني ممكن حصلوا اشياء هدايا وما عندهم مشكلة، ممكن هاي النميمة سبب مشكلة للغير ناس، المهم هو يستفيد. ايش قد شفتي مثل هيك حالة؟ وهل في يوم ما قدمتي شيء لاجل معرفة شيء؟
0: لا لا أنا شوية يعني منعزلة عن بس عندي كم صديقة معينة يعني وفية باقية وياهم كصديقات، بس باقي الصداقات يعني فترة محددة 10 أيام بدنيا أدربها هي تصير صديقتي تصير بنتي أنطيها نصايح يعني هل أقدر عليه أنطيها حتينا يعني مثلا اللي تريد تتزوج أعلمها مثلا احنا ودنا نتدرب يعني مثلا شلون تطبن تعامل رجلها كاحنا كبار وعندنا الخبره يعني شلون تعامل عمتها شلون تعامل اهلها يعني هيك شيء
1: مرات
0: يعني ابوج اصلا انا ابوج من النفاق اعتبره فتنه
1: بالفعل فتنه
0: اي بس انا عندي بلبل واحد بالبيت هو اللي يسوي مشاكل عندي هاي السنة فتبان
1: جديدة
0: كبيرة موتتني
1: كبيرة
0: والله العظيم أنا مو موجودة بالبيت أكثر وقتي أدرب
1: بلي.
0: يعني إذ قد أسوي لها وهي ما تبعد يعني وكيحة
1: ما يفيد
0: زين وإلا أسوي حركات بين ولدي بين الشناين الشناين يعني بيتنا صغيرة أسوي نوبات مشكلة عندنا بالبيت
1: زين ما
0: وهي مع العلم بتخفي
1: ما حاولتي تفتحين موضوع يزوجها يفهمها يعني
0: ما يفيد الله وكيلك حتى هذا ابني خلته يصير مثلها
1: لا اله الا الله
0: زين بالاخير عفتهم اي والله ما يفيد الحكي طبيعتها هيك هي شنو الفتن مثلا اني يعني حطينا عندي جنان الباقيات غريبات على مود لا حد يعرف اخبار بيتي وبالذات القرايب زين انا جبتها هي كبيره جبتها بنص ماي ماكو هيك كل الاخبار مالتي على الواتساب الحمد لله والشكر ما عندنا شيء بس انه بس واحد يصير لازم عنده خصوصيه
1: طبعا طبعا يعني يعني احنا هسه مو نريد نحكي مثاليات بس الشنة يعني بيت عيالها هذا بعد اهلها بيتها سمعتها قيمتها
0: والله يا ستبان يعني الصراحة اللي قال الاقارب اقارب صحيح والله العظيم بس مو كلهم امانة الله
1: اكيد طبعا
0: يعني اكو حنان اكو حنية بس بهذا واقعنا يعني ما اتصور يعني
1: مع الأسف مرات تشوفين الغريب
0: البلبل مالتنا نشرف
1: أويلي على البلبل ما يخالف يجي يوم يعني يعرف أنه هو تجاوز حده ممكن وأسأل الله لها الهداية يعني
0: الله يسلمك دول قلبك
1: بس هي الكتلة مو بيها الكتلة برجلها
0: ما يفيد أحكي وياه
1: خل تاخذه خل تاخذه
0: وبالاخير من يطلع من البيت ها ماما خاف زعلتك يبوس راسي ويطلع
1: لا حبيبي ماكو شيء
0: مثل عند بيت
1: يلا خل تاخذه خل تاخذه بالعافيه هذا الربا والتعب والجزء
0: لا يا معودة هي احنا اقول

0: ابني يعني خلص دوري بالنسبة لكم.
1: لا دورك
0: بس
1: انتو
0: يعني هننا هو بعد أخذت المرة تسوي
1: خل تاخذه شكرا لك كابتن لبنى الغاليه حبيبه قلبي
0: حبيبتي
1: هلا والله هلا بالحلوه شكرا لك اخذنا ما اريده جزت مني اخذنا

يعني تحية، ألف تحية للغالية كابتن لبنى. طبعا مو مقصودة بهاي الأغنية، بس الكل أم تعبت وكانت تترجى أنه هذا يعني هذا التعب يروح في محله ويثمر شيء على الأقل زين، مو بقدر التعب، ليه ما حد يجازي تعب الأم، ما حد يجازي مستحيل. فللأسف تجي تشنة ممكن يعني ينصاع إلها إلى هذه الدرجة الولد، يعني هي تسوقة إن عطف يمينا اصعد فوق، لا تأكل هنا، اذهب إلى المطبخ، اجلب لي العشاء، اجلب لي الشاي، لا تسمع كلام أمك، اسمع كلام مرتك. يعني هو كل من وضميره، كل من وتربيته، كل من ودينه. شقد أكو ناس شافت عذاب بس يقول لك لا أنا صابر لوجه الله، أخاف الله، وإلا لو أريد أقلب الطابق طبق، بس أنا أخاف الله. وذا الإنسان بهذا الزمن، هذا زمن الفتن أحبابي، إذا ما يخاف الله أبد لا تتوقع منه خير، واللي ما يراعي أمه وأبوه أبد لا تتوقع منا خير، والله العظيم ميتين أو طيبين. يعني ترى أكو ناس تقعد تبكي يومية يتذكرون أمهم وأبوهم اللي صارها 13 سنة ميتة أو ما أدري إيش قد. هذا ابن الأصول، هاي بنت الأصول، مو واحد ما عرف يستغل لو يوقع أبوه وأمه بساعة الجلطة على مود ياخذ البيت من أخوته ومن خواته، لو بس يشوف المرة ويتزوجها كأنه ما شايف، يعني كأنه هي هاي حرية البحر وتشوفها هي يعني ما اريد احكي. والله مرات اشوف يعني اقول شنو اللي يخليه ينصاع الى هذه الدرجة، ويأتيني الخبر والإجابة الصاعقة، تن تن أم عباس. ناهيك عن سحر اللسان، هاي حركات التمسكن حتى تتمكن، تمسكن حتى تتمكن، الفقر، الخطية، أنه لا تحكي هي مثل أمي، هو مثل أبوي، هاي مثل أختي، يعني بس هي مع الأسف يعني أسأل الله أن يكفيكم شر هيجي جنات. يعني اسمعوا هاي، اسمعوا

0: شفت لا تنشاف وخليت القلب وسط القلب ضمك يا ماي وتبدى ونشف وين روح هذا انت حبيبي وقل لي شيل امك تخجل منك الريشة ويضيع اللون اذا رسام مرة يحاول يرسمك يسمونك هوى هوى صدقني غلطانين لان انت الهوى يحتاجك يحتاجك يشم.
1: تحياتي للكبير ابو اثر الجميل شاعر العذب حازم جابر، تحياتي لك. هيجي توقف تلقي له الكلمات التبجيل والتخبيل والانت انت مكسور الظهر انت ما

0: يصدقون أني ما أريد أزعزع هذه العلاقة بينك وبينهن. أحيان كثيرة تكون الزوجة فعلا مظلومة وتكون فعلا ما أدري ليش هي إحنا تحت مفهوم حرب منه المظلوم ومنه الظالم ومنه اللي. يعني ترى الدنيا أسهل من هيجي يعني الدنيا أسهل من هيجي الدنيا أسهل من أنه تصير مشكلة على التنظيف تصير مشكلة على فلوس الرجال حق أمه وأبوه ينطي وحقك ينطي وهذا الموجود يعني لحد يتجاوز على حق الله أوكي هواية أمور الحقيقة في هذا الموضوع بس الله لا ينطي كل وحدة تخلي دمعة أم ومهضومة الأم على ابنها إنه شلون تنازل عنها إلى هذه الدرجة وثقي إذا كنت تثقين بالله وأنا أشك بذلك لأن تعرف الله ما تسوي تعرف حق الله ثقي ابنك بنتك بالمستقبل والله اللي يصير أضعاف فيك والله العظيم اللي يصير أضعاف فيك وتقولين يا ريت اللي قرى مكان وياما اللي رجعني وأعمل صالح لأنه صارت هواية بالدنيا حبيباتي لا تحبون أم زوجك لا تحبيها بس احترميها اتقي الله بيها ممكن هي تكون عصابية ممكن هي تكون مشكلتية أكو يعني تغار على ابنها مثلا عامليها بعقلك كبري عقلك الخاطر الرجل يعني الخاطر هذا لأن هذه أمه هذه مو ضرة وممكن يطلقها مثلا أو ممكن يعني هذه أمه وصدقيني إذا باع أمه على مودك والله ليبيعك بأرخص إنسانة موجودة ثقي بلا إله إلا الله اللي يعز أمه وأبوه وأهله وخواته يعزك وتكونين غالية عليه يا غالي شكرا لكم غوالي الحلقة ولا أروع والله إن شاء الله باكر أحلى من اليوم كونوا بانتظار بان الموسوي على الميكروفون وويسام ماجد على المكسر هنا في بنجور على راديو الرشيد باي باي
1: كبري عقلك يا عمري كبري عقلك

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.

بكم. الزيدي يوجه بتشكيل فريق متغوات من تركيا إلى الشبكة الوطنية. وزير التربية يمنع الصفوف الذهبية في المدارس الأهلية. قوة الحدود تنفي وجود أي تهديد على الشريط الحدودي. نتبادل المعلومات مع الجانب السوري. باكستان نجري اتصالات غير معلنة بين أمريكا وإيران. وزير الخزانة الأمريكي قد نتوصل إلى اتفاق مع إيران لفتح مضيق هرمز. اعتقال رجل مسلح قرب ملعب ترامب للغولف في لوس أنجلوس. كوريا الشمالية تتوعد بخيارات عسكرية مع تسارع وتيرة تسلح اليابان. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة في أمان الله.

تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.

0: أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم لذيذ.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي وياني.
8: عم تسمعوا الرشيد أف أم

0: كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.
1: بتونس فيك وانت معايا بتونس فيك
2: الرشيد اف ام 91.5.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: الرشيد اف ام المود مودك
1: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم
2: انها 11 بتوقيت الرشيد اف ام

أهلا بكم من جديد إلى موجز الأنباء من الرشيد أفهم. الزيدي يوجه بتشكيل فريق متخصص من ديوان الرقابة المالية يتولى التدقيق القبلي للعقود مع العراق بملفات الاقتصاد والتجارة والأمن والحدود. اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية تعلن النجاح الأمني والخدمي للزيارات الأربعينية. الكهرباء دخول 600 ميجاوات من تركيا إلى الشبكة الوطنية. وزير التربية يمنع الصفوف الذهبية في المدارس الأهلية. قوات الحدود تنفي وجود أي تهديد على الشريط الحدودي. نتبادل المعلومات مع الجانب السوري. باكستان نجري اتصالات غير معلنة بين أمريكا وإيران. وزير الخزانة الأمريكي قد نتوصل إلى اتفاق مع إيران لفتح مضيق هرمز. اعتقال رجل مسلح قرب ملعب ترامب للغولف في لوس أنجلوس. كوريا الشمالية تتوعد بخيارات عسكرية مع تسارع وتيرة تسلح اليابان. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة. أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا ثلاث وليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
5: هاي مو أي أغنية،

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

منتصف النهري في بغداد. أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يوجه بتشكيل فريق متخصص من ديوان الرقابة المالية يتولى التدقيق القبلي للعقود. وزير الخارجية يصل إلى عمان للمشاركة في الاجتماع الوزاري العربي بشأن القدس. الكهرباء دخول 600 ميجاوات من تركيا إلى الشبكة الوطنية. أجرى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي زيارة إلى مقر ديوان الرقابة المالية الاتحادية، ترأس خلالها اجتماعا خصص لبحث آليات تعزيز الرقابة الوقائية وحماية المال العام وتطوير إجراءات تدقيق العقود الحكومية، حيث وجه الزيدي خلال الاجتماع باعتماد مبدأ التدقيق القبلي للعقود قبل توقيعها بوصفه إجراء وقائيا يهدف إلى معالجة المشكلات قبل وقوعها، لأنه يمثل حصانة للمؤسسات. ودعا ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة إلى أن يكون عين الدولة في اكتشاف الثغرات ومعالجتها قبل أن تتحول إلى مشكلات أو ملفات فساد. وصل وزير الخارجية فؤاد حسين إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في الاجتماع الوزاري العربي المخصص لبحث آخر المستجدات المتعلقة بمدينة القدس وتنسيق المواقف العربية إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. وذكرت الخارجية في بيان أنه من المقرر أن يشارك الوزير في أعمال الاجتماع الذي يبحث سبل تعزيز الجهود العربية إلى حماية مدينة القدس والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية، إلى جانب مناقشة التطورات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. ذكر بيان لوزارة التربية أن وزير التربية عبد الكريم عبطان شدد على منع فتح الصفوف الذهبية أو الصفوف التي تحمل مسميات مشابهة في المدارس الأهلية، موجها المديريات العامة للتربية بتكثيف الجولات التفتيشية الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الصارمة بحق المدارس المخالفة. وأضاف أن ذلك جاء حفاظا على انتظام العملية التربوية والالتزام بالتوقيتات الرسمية للدوام. أكدت وزارة الكهرباء دخول 600 ميجاوات من الجانب التركي فعليا إلى الشبكة الوطنية. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد تركي إن استئناف التجهيز جاء إثر زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى تركيا وتلبية لطلبه بدعم ملف الطاقة، وبعد طلب وزير الكهرباء من الشركة المتعاقدة مع الوزارة إعادة تشغيل الخط. أخيرا أكد سفير باكستان لدى روسيا أن إسلام آباد تجري تحركات واتصالات دبلوماسية غير معلنة لاحتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن بلاده تؤدي دور قناة اتصال بين الجانبين. وقال إن باكستان تؤمن بالدبلوماسية وأن هذا النهج ينعكس في مواقفها وتحركاتها، موضحا أنها تعمل مع جميع الشركاء الإقليميين المهتمين بإحلال السلام في المنطقة. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يوجه بتشكيل فريق متخصص من ديوان الرقابة المالية يتولى التدقيق القبلي للعقود. وزير الخارجية يصل إلى عمان للمشاركة في الاجتماع الوزاري العربي بشأن القدس. الكهرباء دخول 600 ميجاوات من تركيا إلى الشبكة الوطنية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن
0: على الرشيد.
1: على الرشيد
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
3: فانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
3: فانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
3: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
4: لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: فايج فايجة بسمع هاي الرشيد FM.

شوف حظمه قالوا يسد باب يفتح ميت باب واحنا كلها تسددت بوجوهنا. يلا عادي احنا متعودين على الهم والدموع وشنو يعني لو تزيد همومنا. عشنا بالدنيا مثل عيشة يتيم بلي ابوه شايلين الضيم ويهدوم وفماكو وعلى المصالح

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشوا يعني
7: اغاني اغاني واكثر الرشيد اف ام. الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيد FM، أهلا بكم. الزيدي يوجه بتشكيل فريق متخصص من ديوان الرقابة المالية يتولى التدقيق القبلي للعقود. وزير الخارجية يصل إلى عمان للمشاركة في الاجتماع الوزري العربي بشأن القدس. اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية تعلن النجاح الأمني والخدمي للزيارة الأربعينية. الكهرباء دخول 600 ميجاوات من تركيا إلى الشبكة الوطنية. وزير التربية يمنع الصفوف الذهبية في المدارس الأهلية. تظاهرات في بعض الجامعات احتجاجا على التأخير بصرف الرواتب. باكستان نجري اتصالات غير معلنة بين أمريكا وإيران. وزير الخزانة الأمريكي قد نتوصل إلى اتفاق مع إيران لفتح مضيق هرمز. اعتقال رجل مسلح قرب ملعب ترامب للغولف في لوس أنجلوس. كوريا الشمالية تتوعد بخيارات عسكرية مع تسارع وتيرة تسلح اليابان. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

وانت وياي خايف لقطة تعبرني جمالك هاد جبت منين ما حد يشبه وصافك قلبي كان ميت كان عاش

0: بتشكيل فريق متخصص من ديوان الرقابة المالية يتولى التدقيق القبلي للعقود. وزير الخارجية نرفض استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في القدس. اللجنة الأمنية العليا للزيارة المليونية تعلن النجاح الأمني والخدمي للزيارة الأربعينية. الكهرباء دخول 600 ميجا واط من تركيا إلى الشبكة الوطنية. وزير التربية يمنع الصفوف الذهبية في المدارس الأهلية. العمل تنفيذ صدور قرار يقضي بإلغاء شمول فئات من المستفيدين بإعانة الحماية الاجتماعية. تظاهرات في بعض الجامعات احتجاجا على التأخير بصرف الرواتب. باكستان نجري اتصالات غير معلنة بين أمريكا وإيران. ترامب مضيق هرمز قد يفتح اليوم أو غدا. اعتقال رجل مسلح قرب ملعب ترامب للغولف في لوس أنجلوس. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة في أمان الله.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس. في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
4: كل مستمعي خابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض والمخرج عمر ثائر من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: متمشوا يعني
7: العاصمة بغداد. تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

تراجع لعلما تعتذر غلطان راجع نفسك آن اكتفيت بهالقدر عوف والدراما وبسك هو اللي يحبك من صدق المفروض بي تتمسك متعافي تارك لك شخص ناظر لك عيون وقلب والمثل لا ما ينخسر إنسان أهله يحسك وأنا أدري كل هذا الحكي اللي من قلبي راح يمسك أنت درس وتعلمت مرات لازم نقسه ولو سامحت يوما شخص أسامحه وما أنسى أسامحه وما أنسى.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد بتونس فيك وانت معايا
1: بتونس فيك بدل الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي يوجه بتشكيل فريق متخصص من ديوان الرقابة المالية يتولى التدقيق القبلي للعقود. وزير الخارجية: نرفض استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في القدس. الكهرباء: دخول 600 ميجاوات من تركيا إلى الشبكة الوطنية.

أجرى رئيس مجلس الوزراء علي فارح الزيدي زيارة إلى مقر ديوان الرقابة المالية الاتحادية، ترأس خلالها اجتماعا خصص لبحث آلية تعزيز الرقابة الوقائية وحماية المال العام وتطوير إجراءات تدقيق العقود الحكومية، حيث وجه الزيدي خلال الاجتماع باعتماد مبدأ التدقيق القبلي للعقود قبل توقيعها بوصفه إجراء وقائيا يهدف إلى معالجة المشكلات قبل وقوعها لأنه يمثل حصانة للمؤسسات، ودعا ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة إلى أن يكون عين الدولة في اكتشاف الثغرات ومعالجتها قبل أن تتحول إلى مشكلات أو ملفات فساد. قال وزير الخارجية فؤاد حسين في كلمته خلال الاجتماع الوزاري العربي بشأن القدس أن العراق يرفض استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ويجدد إدانته للممارسات الإسرائيلية ويرفض جميع محاولات التهجير القسري والاستيطاني في القدس، لافتا إلى أن حماية القدس مسؤولية جماعية، داعيا إلى تحرك دولي لوقف الانتهاكات في القدس. ذكر بيانه لوزارة التربية أن وزير التربية عبد الكريم عبطان شدد على منع فتح الصفوف الذهبية أو الصفوف التي تحمل مسميات مشابهة في المدارس الأهلية، موجها المديريات العامة للتربية بتكثيف الجولات التفتيشية الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الصارمة بحق المدارس المخالفة، وأضاف أن ذلك جاء حفاظا على انتظام العمليات التربوية والالتزام بالتوقيتات الرسمية للدوام. أكدت وزارة الكهرباء دخول 600 ميجاوات من الجانب التركي فعليا إلى الشبكة الوطنية، وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد تركي جياد أن استئناف التجهيز جاء إثر زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى تركيا وتلبية لطلبه بدعم ملف الطاقة، وبعد طلب وزير الكهرباء من الشركة المتعاقدة مع الوزارة إعادة تشغيل الخط. أخيرا، أكد سفير باكستان لدى روسيا أن إسلام آباد تجري تحركات واتصالات دبلوماسية غير معلنة لاحتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن بلاده تؤدي دور قناة اتصال بين الجانبين، وقال أن باكستان تؤمن بالدبلوماسية وأن هذا النهج ينعكس في مواقفها وتحركاتها، موضحا أنها تعمل مع جميع الشركاء الإقليميين المهتمين بإحلال السلام في المنطقة. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: الزيدي يوجه بتشكيل فريق متخصص من ديوان الرقابة المالية يتولى التدقيق القبلي للعقود. وزير الخارجية: نرفض استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في القدس.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حق

0: حقيقية ومواضيع جدلية.
1: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان، برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر
2: أنت الكبير
3: يا بعد روح
2: وهنيان نبيك
3: الله يحفظك
2: نتمشي يعني.

مساء الخير عليكم مستمعين، مساء الورد على كل من يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص راح يكونون يانا وينضمون من خلال التطبيق. تحياتي لكم وأتمنى لكم يوم جميل ورائع. بلشناكم حلقتنا بعد انقطاع فترة اللي فاتت 3 أيام إنه مو هواي، وأرجعنا اليوم وياكم في حلقة جديدة من على الطريق. اليوم راجع لكم بموضوع بصراحة لاحظته خلال الفترة اللي فاتت، إلى أنه احنا كمجتمع يعني ما لها تفسير هي حقيقه، او شلون ممكن اقدر افسرها. الى ان احنا كمجتمعات او مجتمع عراقي عاطفي، طبعا هي عاطفي بالطريقه السلبيه مو بالايجابيه، عاطفي بالطريقه السلبيه لانه يتاثر باشياء كثيره ما لها خص بالموضوع. بمعنى مثلا اذا لقيت التثنين دي يتعاركون تتاثر وتحس بحساب انه هذول يتعاركون وما ادري شنو، ممكن تنقهر على واحد تنزل انه بيقتلوك اثنين ويقول لك انت شعليك، يعني هيك سالفه. مثلا يتاثر ايضا عاطفيا بانه اذا مثلا لقى قصه من القصص اللي موجوده ومتداوله على السوشيال ميديا تحكي مثلا عن ام مثلا او بنيه مثلا عاقه امها، هو بسرعه يتخيل الموضوع او هي تتخيل الى انه بنتها ممكن تسوي هذا الشيء، بعدين تتعوذ من الشيطان وتقول لا ما. فعلى هذا الأساس والعاطفة أو يتأثر بعاطفته يخدع. بمعنى شلون يخدع؟ يخدع إلى أنه هو يتعرض للخداع من قبل الآخرين، بحيث هم يلامسون فجزء من عنده. البعض طبعا يتحدث على أنه هاي الملامسة وملامسة الأشياء هي من خلال مثلا اللعب على العواطف، على الربح والخسارة، على الأشياء الإيجابية، بس هو تمشي عليه. يعني نقدر نقول على قدر ما المجتمع العراقي والشخصية العراقية نبه جيد ما هو يتأثر بعاطفته. سؤال حلقة اليوم مساء كل حجيته هذا بعد أحد يسولف. سؤال حلقة اليوم يقول شنو الشيء اللي أنت تعرضت إليه للخداع أو خدعت به وبعدين اكتشفت الآن أنت مخدوع بس بسبب عاطفتك؟ طبعا أعطيكم واحدة من السوالف. هو يحكي العالم على أنه خطية البوزرجية مع البنزيخانة ذولي رواتبهم مدري شنو، فلذلك أنت بالزوء بالعافية، وما أخذ حياء فقد أخذ غصبا، وما أخذ غصبا فهو حرام. اللي 500 دينار للبوزرجية لازم تطي، مدري ليش مرات فياك مرات من باب عادي. فشنو الشيء اللي أنت خدعت به؟ إذا كان شخص، إذا كانت حالة، إذا كانت قضية ما، إذا كان موضوع، وبعدين اكتشفت الى انه حقيقة انا خدعت، بس خلاص شو اسوي؟ اوكي، بمهنة، بسالفة، يعني اي شيء انت خدعت به. تمام، ارقام الهواتف للمشاركة 0780211415 وعلى 0780211617. بمناسبة حتى الخداع على البيجات هاي من دائما ذني نسواننا الجميلات يروحون يشترون بيجات يجيها خرق عادي. ومرة شفت فيديو واحد على أساس مشتري تليفون 110 طلع بس كرتونة وصله، وحاسبه أبو التوصيل قالوا له ما شاء عليه. المهم على الواتساب بإمكانكم الاتصال على 0720111415.

خلينا ناخذ انا اتصال. الو الو الو وين اتصال؟ ماكو اتصال. جذبني هسه خبر حقيقه قريته. وزير الصناعه السيد محمد نور يبحث مع السفيره الفلسطينيه العلاقات الثنائيه بين البلدين وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. يعني احنا ايش عندنا في فلسطين اهتمام مشترك؟ ما يعني ما اعتقد اكو مشتركات بيننا وبين فلسطين. ايش عندهم هم على مود احنا نستفاد منهم؟ سفيره فلسطينيه جايه ايش تسوي يا وزير الصناعه؟ يعني التساؤل هذا بصراحه. المهم فأعيد عليكم سؤالنا لهذا اليوم. بحا واحدة مثال من الخداع هاي مثلا نقطة. سفيرة فلسطينية في فلسطين، تحياتنا للأخوان والحكومة الفلسطينية اللي هي يعني حاليا ما عندها شيء تطينا حسب وجهة نظري. ايش عندنا احنا في فلسطين؟ لا صناعة لا زراعة لا ماكو حتى استيراد ماكو. فبالتالي تقعد وزير الصناعة ما أعرف. المهم أنا أتمنى هاي مثلاً يكونوا أكثر وضوحاً، لأن نص هاي الأخبار التي تتحدث عن لقاءات المسؤولين بمسؤولين آخرين هي بمناسبة ترى كل شيء ماكو كذب من اللي يطلع من البيان. هم طلعوا دي يتفقون على غير سالفة، بس من يطلعون عندهم أعمال ائتمان مشترك والدفع والعمل على الوصول بالعراق إلى بر الأمان. أنا أقول لكم إعلامياً هاي كلها كذب ماكو شيء. ما أصلاً ما حاجين عن هاي السالفة، وتلقاهم اثنين قاعدين يسولفون بغير سالفة بغير موضوع أصلاً يعني. وكتلقى موضوع مختلف تماما. المهم سؤال حلقتنا لهذا اليوم، شنو الموقف أو الحالة أو الشخص اللي أنت شعرت أو أحسستي أنك خدعتي وبعدين اكتشفتي هذا الموضوع بلحظة ما اكتشفتي، بس بعدين اكتشفتي لأنه هو كان عبارة عن خداع، إذا كان من خلال تعامل مع بعمل أو كان تعامل مع شخص أو التعامل مع فئة أو التعامل مع نفسك أو التعامل مع العائلة، وبالتالي اكتشفتي لأنه أنت خدعت أو تم استغلال العاطفة أو الصفة العاطفية اللي عندك أو عندك، وبعدين ساءت الأمور. أرقام الهواتف للمشاركة 0782-11-4115 وعلى 0780-116-117، وأيضا بإمكانكم المشاركة على 0770-11-4115. طلعت تيك توك؟ زين أوكي الموجودين يانا طبعا على البث المباشر بالتيك توك، تحياتي لكم جميعا. وبإمكانكم أيضا المشاركة على الكومنتات جوا، نشاركون ويانا تكتبون شنو اللي أنتوا خدعتوا به وأحسستوا أنه أنتوا تعرضتوا للخداع في هذا الجانب. أخي والله كلمة من الأول أصلا صعبة، ما لأنه واحد يخدع يعني مثلا ما أدري. مهم ما أمورهم طيبة ما عاد مشي. طيب

يعني واحدة من الأشياء أيضا تجي ممكن مرات الإنسان يتعرض للخداع اللي هي الخداع أو ننخدع ببعض الشخصيات الموجودة عندنا بالسوشيال ميديا. هاي واحدة من أساليب الخداع أو اللي نخدع منها إحنا بحيث يكون عندنا فتصور معين على بعض الشخصيات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها مثلا شخصيات خطية وننقر عليهم أو ممكن أتعاطف معهم بطريقة مو طبيعية وبعدين يطلعون مثلا فتشي. وطبعا يوم أكثر مثل هكذا شخصيات موجودة عندنا في المجتمع العراقي اللي احنا خدعنا بيهم وتوقعناهم أنهم جيدين ولطيفين بعدين تالي طلعوا 56 فول رقم واحد يعني 156. عندنا اتصال واتصاب ديدوك جابني ما قاعد على الفسي من خشباني جابني. المهم ف بإمكانكم تخابرونا على أو تشاركون على الواتساب على 0720 114 115.

0: خلينا ناخذ ويانا اتصال. وينك؟ خلينا نروح اتصال. وينك؟ اي يلا. الو. هلا حبيبي.
1: شو الامور؟
0: هلا ابو زين، شلون اخبارك؟
1: مشتاقين جدا.
0: الله يخليك يسلمك يا ورد.
1: خوش عطلة مو؟
0: اي جميلة.
1: مشتاقين جدا.
0: سولف لي، شنو تعرضت له خداع بعدين حسيت بيه؟
1: والله مو انا كل اعراض يعني اول الخداع بقوسين الحكومة والدول الجوار تضحك علي.
0: شلون يعني؟
1: يعني ابسط شيء الاحداث هسه الاخيرة. احنا جماعة يدافعون عن بلد ثاني، والبلد الثاني راح ويا غير بلد اللي ما احتاجوا انك تفتهم مثلي بعد.
0: طيب
1: شلون اوضح؟ شلون اوضحك تصير بعد؟ اي اقوى شيء هاي. والشغله الثانيه شو اسمه دور الكتل السياسيه، انتخابات اللي تصير ثاني وقالك عني ابلط اسوي كل شيء ماكو. طب منا طلعت منا كل شيء ماكو.
0: اي انت
1: ويجي كذا كذا عليك سنه تجي نفس الروتين ونفس نفس الشعارات مالته ما في جديد.
0: طيب
1: هاي واحدة يعني اكبر خدعة.
0: اي والله اكبر خدعة. طيب تحياتي لك ابو زين حبيب القلب، شكرا جزيلا لاتصالك.
1: حبيبي
0: ممنوع. طيب تحياتي لك حبيبي، هلا بك، مع السلامه. باي باي.

0: ناخذ اتصال. طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: استاذ سلطان الكبير.
0: اهلا اخي.
1: اهلا وسهلا بك. يوم جديد ومساء جديد.
0: مساء جديد. يا اهلا وسهلا.
1: اشتاق لكم يا جماعه الرشيد.
0: الله حلوه تجي وياها. عمر
1: كامل وسلطان الكبير.
0: تجي وياها.
1: جيتي وياها.
0: جيتي وياها. اي مساء جديد مشتاق لكم يا اهل الرشيد.
1: لا لا يوم جديد ومساء جديد. مشتاق لكم يا جماعه الرشيد. اي والله.
0: حلوه.
1: حلوه يا شعبنا المجيد.
0: حلوه. اي والله. والله انت ليش ما تشتغل شارع؟
1: شلونك من الشغل هاي؟ اشتغل شاعر حتى راسا يجون يسوون علينا هماتين ضرائب شلون بالتطبيقات.
0: زين شنو الشيء اللي انت انخدعت به بعدين حسيت انه انت خدعت وقلت خلاص بس شد اسوي او تحسي لانه اغلب الناس مخدوعه به؟
1: يعني انا هسه هذا الولد اللي يعني حكى بالسياسه على النواب اللي موجودين اكبر خدعه تاريخ البشريه العراقيه.
0: طيب
1: يعني الشعب تهمج بتاع العاطفه نتعاطف اللي وزع له شوية تمن وقيمة اللي طعم بطانية واللي
0: حمص لا تنسى
1: الحجية
0: حمص لا تنسى وزع حمص
1: هذول
0: حمص وعدس
1: حمص والعدس انخدع الشعب اثنانة زين. فذيك السنة يمكن شي بتخبر هو يمكن يمكن مع الرشيد انه هذا الرئيس الوزراء الجديد قال راح نحاسب اهل الكهرباء من اين لك هذا من سنه 2005
0: وزير الكهرباء يعني. صرح بها لانه كشف الذمه الماليه من 2005 ل 2026 تقديمها من قبل يعني الوزراء ومدراء عامي وكذا.
1: 2005 2005 هاي حد 2026 راتبي نقول مليون. ما اصرف من راتبي ولا ربع
0: ما اصرف
1: راتب اشيله واضمه
0: حتى جقار ما اشتري
1: والباقي الاكل والشرب ما ولا اسافر بي اضم مرات ايش قد يعطوني مليونين
0: اضمه
1: احسبه في 12 شهر في 26
0: سنه
1: الفوق هون بألف دينار طبعا الاكل والشرب هم نحسبه كله واقع له وهذا الفلوس ضامن فوق بألف دينار احاسبه محاسبه علنيه امام الشعب نفس ما النظام المخلوع اذا هيك الامور اقول لك يرجع لنا الامل بالحياه واحنا كشعب نصير شعب انه ممكن نطلع شوي من حقوقنا غير هذا الكلام تعذرني لان انا واحد من الناس جماعة الكهرباء ما ماخذين مني ما ماخذين مني فالشدة
0: يابه
1: والله العظيم ما
0: ماخذين شنو يعني استحصال مباشر لو ماخذين منك يعني
1: سلطان
0: برا
1: على سبيل المثال عندنا بنايتين وحده مستاجره وحده هاي
0: هاي
1: بيها سنجل وهاي بيها ثري
0: زين
1: اجعل ام السنجل غرمها او تعطيني فديه واجعل ام ثري غرمها او تعطيني فديه بالنهاية ما صار شيء بقى الشيء ثابت نفسه بس دفعنا الأتاوات
0: بس
1: فقط هذا فساد لو شنو
0: والله فساد هذا شنو خلوا فساد
1: رحمة الله والدي
0: هذا على مستوى موظف يعني
1: ها
0: على مستوى موظف
1: بالضبط هذا موظف كلش صغير وها وبحال بحال عانته أو قلت له هذا الشيء ما يصير يطبق عليك النظام والقانون يريد منك محولة وإذا ما جبت له محولة يريد منك الأجور مالتها وين تثبتها ما يصير تثبتها فوق البناية ما يصير تثبتها بالقاع يعني يسوي لك شغلة تعجيزية تقول له عمي شقد تريد أنا بخدمتك
0: أي بس خلصني
1: وتدفع بس خلصني يعني إذا يريد يطبق عليك

يعني هسه يمكن سمعنا من خلال المستمعين يسولفون على انه اكو بعض الاحيان الانسان يتعرض الى الخداع من قبل اشخاص انت تثق بيهم، انت ممكن تشوف نفسك الى انهم جيدين وايجابيين وغيرها. وبالمناسبه واحده من الاشياء اللي انت تنخدع بها الى انه دائما افتراض حسن النيه، او في بعض الاحيان يعني اللي هي سالفه ان تذهب بعاطفتك الى جانب معين وتصير موضوع شفيان شر انه بس تريد تخلص من هالسالفه هاي، فلذلك انت تتعرض للخداع بمزاجك، وهاي واحده من الاشياء طبعا السيئه جدا والسلبيه اللي ممكن تكون موجوده. فخلينا نسمع من عندكم ايضا من خلال ارقام الهواتف 07802114115 وعلى 07802116117 على الواتساب 07020114115. هذا ارقام الهواتف حتى شاركوني يعني في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق وتقولوا لي شلون انتم تعرضتوا الى الخداع، او شنو الموقف اللي صار وياكم بحيث انتم حسيتوا الى ان انتم تعرضتوا الى خداع، او استغلوا بكم مثلا العاطفه، او لعبوا على موضوع عاطفتك وغيرها من الاشياء اللي هي موجوده عندك وانت حسيت نفسك انه لا انخدعتاني، ويعني اللعنة على كل من راح له وذهب يعني مثلا شيء. فبإمكانكم مشاركة ونسمع أصواتكم ومشاركاتكم في حلقتنا لهذا اليوم من عن طريق

0: خلينا ناخذ يلا اتصال. الو
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله
0: اي أيوة والله يا الله
1: ويلي
0: قد مستعجل. اي شلون الاخبار؟
1: شلونكم عيني؟
0: الله يسلمك يا اهلا وسهلا
1: يا هابي هوليداي
0: يا بي
1: يا بي شلون
0: الحال؟ هابي هوليداي
1: قبلت حبيبي ثاني.
0: اي زين ما شاء الله
1: شويه
0: دلقيت
1: وشويه رجلي وكذا وكذا
0: ما وراك ضلعك
1: ضلعك يوجعك؟ لا جدي ضلع يوجعك
0: ها
1: انا رجلي
0: توجعني. شلونكم عيني؟ شلون الاخبار؟
1: شلون الامور؟
0: سولف
1: يوم حكيت ارز لك وشلون كنت تمشي على ودي سالك
0: تمشي اي خل شوي خل ارتاح اي
1: خل امدد شويه براحتي
0: اي امد رجلي اي
1: بديت لكم الصور
0: اي ما شاء الله عليك اي
1: البارحه ما رحت تسبح
0: ها؟
1: ورايح تسبح البارحه
0: لا شنو شغلتش هاي انت ما قال لك اكو تفاصيل ما تنحكي
1: سلطان كوسج
0: ماشي سالف لي شنو الخداع اللي تعرضت له انت؟
1: قبل لا سالف لك وميم لما الحكي احمل والدك بات الخميس
0: خلينا نشوف بالله
1: وميم لما الحكي
0: اي ما يعني قولي
1: والله شلون اقول لهم يقول لي لا تقول سمت بالله الهم
0: اي اه
1: وما اعتقد لا الهم ولا نشوف
0: خلينا نشوف بالله بعد اي
1: حتى لو دخل مو الا
0: اي شيء عادي
1: اي شيء
0: طيب
1: اي هذا هاي شغله حصريه يعني ما قايلها قبل انا جنابك دسوي فذكرت
0: طيب
1: اللي صرفت فيه وجبته مره باليم حكام الدكتور هذا الدكتور دمج
0: طيب
1: يعني ما ادري يستغلون يعني ما انا يعني مو من هذا النوع اللي بسرعه اتاثر وهاي والمرحوم ابوك وحجي عماد وما ادري شنو العالم احسهم انسان عليه بهاي السوالف بس انا يعني عادي اعرف انه يعني انا يعني شلون اتاثر بيه مو متاثر بس مو بالصوره المباشره
0: ايه
1: والله العظيم ويعني من هذه الافلام مالاته
0: ايه
1: على الزيت على 50,000
0: 50,000
1: ومحتاج 50 اي محتاج 50,000
0: زين
1: والله العظيم وراس الشهر افريقي يا اخي
0: زين
1: بس يعني هو عاد مال راتب وهاي السوالف
0: ايه
1: يا قلت له باوع قلت له هاي كاي 50,000
0: ايه
1: راح اعطيك اياه يعني محمد ومن هسه محاله ما هو ما اريد هن
0: ايه
1: وادري انت ما راح يعني تجيب لي هن ادويه وهاي السوالف
0: ايه
1: انا راح اسوق بهن شغلات اخرى ما لي غرض بها انا مو مالي خف
0: مختصاص
1: من هذا الباب الضيق
0: زين
1: والف رحمه على روح ابوك وما ادري ايش ابويا ما مخليني انا شلون اداه يعني حتى سامح حتى العالم يتجدي بي او حتى يعطفني حتى اعطيهم فلوس وهاي لا يعني انا بالنسبه لي انه ما يعني شلون ما احتاج احد يضحك علي او ينصب علي او يعني بهذا الشيء يعني انا اعرف انه اذا اسوي واعرف يعني مثلا طريقه الثواب وهاي السوالف اللي انا قاعد اسويها يعني هاي شغلات خاصه انا وربي بس ما تجي انت تعطفني قول يا خابرني بلا محتاج 50,000 عادي
0: عادي
1: اجيب لك 50,000 اي بس احمل والدك لا تطلب لي من هذا الباب الضيق
0: اي بالضبط
1: يا والله العظيم وطيت اياه واليومك
0: ماكو؟
1: ما رجع لهم 50,000
0: يا بي
1: دعيت به مره اي والله دعيت به مره واحده يا ابو فلان وين 50 طبيت من هذا الباب الضيق والله العظيم قلت لك هذا من الاول من اعطيتك اياه عرفت انه ما راح يرجع منه ما يسوى 50,000 بس ما يعني بعد حتى ما يعني ما دعيت به ولا خير فالعالم يعني تشوف نقطة ضعفك وين يعني
0: خلى عندك هذا رد فعلي لأنه أنا مثلاً مثل إيش تفاصيل بعد ما تنطلي علي خلينا نسميها
1: توضيت يعني أبد إنه هو أو غيره أو يعني يجون وما قلت لك يعني
0: ونين.
1: أكثر شيء يستغلوني بهاي السالفة
0: إيه
1: أنا لا يعني قمت عادي بتأدي أنا سوي مثلاً ثواب على روح أبوك ثواب من جوابك ولاك ثواب يوصل مثل وأنا الله يخليك
0: والله ما أدري
1: والله يضحك علي يضحك تعال بقول مثلا راح اجيب لك فيديوهات انا اسويها انا
0: اي بس ماشي
1: إيه ممكن اشوف لك غير طريقه بس يعني هو بصورة عامة بالسلاطين يعني العالم يحسون انه خلينا نستغله من هذا الباب
0: اوكي اي هاي
1: يعني من هاي باب العاطفه وباب الاهل خصوصا اذا كانوا متوفين او شيء خلينا بس نستغله بس شويه نطلع من مكان فلس
0: نعم
1: يعني ونبوبها انه باب ثواب وباب اريد اسوي لهم فد شيء او هاي السوالف فهيك يصير يعني
0: حلو حلو اوكي
1: تحياتي.
0: طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا
1: حبيبي
0: جزيلا، هلا
1: قلبي
0: بك، مع السلامه، هلا.

هي تاخذ تستميل عاطفته الى انه انا والله قاعده من الشغل وما ادري شنو، او هو ممكن مثلا نفس الموضوع. فاذا بالتالي ياخذ هذا جانب بعيد جدا عن واقع الحالي اللي احنا عايشيه، واللي احنا يعني اللي احنا نعرفه الى انه هو كذب او مخادع. انت شنو الاشياء، او انت شنو الاشياء تعرضت لها بحيث حسيت نفسك ان انت خدعت، لكن بعد ذلك يعني ادركت، او في لحظتها ادركت الى انه الموضوع هو عباره عن خداع كبير. ارقام الهواتف للمشاركة 0780211415، وعلى 0780116117، على الواتساب على 0720114115.

واحدة من الأشياء اللي أيضا مرات يصير بها عملية خداع كبيرة جدا لكثير من العراقيين اللي هو محاولة استعطاف الآخرين في موضوع الطبي، واللي احنا مثلا نلاحظ مرات في بعض الأحيان انه اكو حالات صحية معينة او بعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض معينة تشوفهم يبدي نشر عليهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصلا يمكن تذكرون كلكم موضوع الخداع الكبير اللي تعرض له كثير من العراقيين وصار عليه فد لغط كبير، اللي هو موضوع الغرفة الزجاجية. الشباب اللي هناك كانوا موجودين ما لحد الآن ما نعرف احنا وزعه وما وزعه وجابه وحطه، بس تقولك يا الله كل ناس تقولك وزعت، ناس تقولك ما وزعت، ما تعرف. بس هي بوقتها صارت الضجة الكبيرة، وعليه طبعا تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الأمنية بحق نفس الفعالية اللي صارت هي، وتعرض العراقيين كثيرين منهم إلى خلينا نسميها الخداع من خلال طبعا وجود كثير من المشاهير اللي زاروا هذه الغرفة، وبعدين راحوا باتجاه الموضوع جمع الأموال وغيرها، وما صارت أكو نوع من يعني خلا سميها المتابعة على موضوع أنه هم دعمهم وين راح، شنو الفلوس الجتي المبالغ اللي صارت. إذن بالتالي هذا أيضا كان واحد من الأساليب التي تخدع. في كل فترة تجينا إحنا وهنالك بعض الأشخاص الذين يعملون على يعني كنا سي أصلا شغلاتها إلى أنه أنت تلهيك بسالفة وتخليك أنت مخدوع بيها فترة من الفترات 4-5 أشهر، شهر شهرين 10 أيام، حتى ممكن هي فقط تثبت لنفسها أو هي متعمدة التلاعب بمشاعر الأفراد، خصوصا طبعا عن العراقيين. وكل فترة يطلع لنا فد ترند معين، وهذا الترند ترى بمناسبة همين خداع، يعني هذا واحد من صور الخداع والغش وش نسميه احنا مثلا، بحيث انه هو ايش اشياء ممكن تصير اليوم بالمجتمع، تلقى العالم كلها تروح تنجرف باتجاهها وكلها تسوي وكلها هاي، والى انه يطلع هو مثلا في محاولة لدعم هاشتاج معين، سالفة معينة. وطبعا القصص كثيرة على موضوع الخداع اللي يصير خصوصا من الافراد او من الاشخاص او من بعض المجاميع او ممكن حتى قلنا المشاهير اللي هم يتعمدون موضوع الخداع. مثلا المشاكل اللي تصير ما بين المشاهير هي واحدة من الخداع، يطلعون بالتالي هم يطلع واحد من عندهم يعني يشطها ما يلحق ويقول لك الى انه لا احنا كان متفق بيناتنا الى انه احنا نسوي مثل هيك موضوع. وطبعا يمكن قصص سمعناها كثيرة عن مشاهيرهم ممكن حكوا بصراحة عن موضوع الخداع اللي هم له صار بالنسبة لهم ترند. اذا بالتالي كثير من عندنا احنا كافراد كاشخاص كممكن اليوم مجتمع كامل يفكر الى انه هو تعرض لخداع. يعني خلينا نقول اذا الحذق والحذر واللي يعني قوي جدا متعرض للخداع في حياته فد اقل شيء فد 4-5 مرات، ماكو واحد

خمس مرات متعرض لهذا الموضوع. وهذا يعني بالحد الأدنى بالجانب اللي نحكي به احنا، أدنى حد انه انت هيش تتعرض. فبالتالي فكروا، احنا راح ننتقل الى فاصل طبعا، بس فكروا شنو الاشياء اللي انتم تعرضتوا لها الى خداع وكانت بالنسبة لكم يعني اكتشاف ما بعد ذلك. يلا فاصل نرجع.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أف أم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بتشكيل فريق متخصص من ديوان الرقابة المالية يتولى تدقيق القبلي للعقود. وزير الخارجية نرفض استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في القدس. اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية تعلن النجاح الأمني والخدمي للزيارة الأربعينية. الكهرباء دخول 600 ميجاوات من تركيا إلى الشبكة الوطنية. وزير التربية

يمنع الصفوف الذهبية في المدارس الأهلية. العمل تنفيذ صدور قرار يقضي بإلغاء شمول فئات من المستفيدين بإعانة الحماية الاجتماعية. تظاهرات في بعض الجامعات احتجاجا على التأخير بصرف الرواتب. باكستان نجري اتصالات غير معلنة بين أمريكا وإيران. ترامب مضيق هرمز قد يفتح أو غدا. اعتقال رجل مسلح قرب ملعب ترامب للغولف في لوس أنجلوس. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار مستمعينا بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
3: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
5: ساعدوني.
6: تبدي.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: نتمشي وياني.

طيب مستمعي رجعناكم بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، وسؤال الحلقة: شو وقت حسيت نفسك انه انت خدعت من موقف، من شخص، من حالة، من شخصية، من صفة معينة انت تصرفت بيها او فت حالة صارت وياك بحيث حسيت نفسك انه انت انخدعت او انتشذبوا عليك او يعني خدعوك، خلينا نسميها، او استغلوا الجزء العاطفي منك. وطبعا بإمكانكم المشاركة على أرقام الهواتف 07-8-021-4115 وعلى 07-8-021-6117. بإمكانكم الاتصال عبر الواتساب على

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يا الو
0: يا اهلا وسهلا،
1: شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟
1: الحمد لله.
0: شلون امورك؟
1: بهاليوم
0: اي خطي طبعا،
1: والله من النوم ومن الطريق مال ثلوج فحطمه
0: عينه
1: بحينه.
0: بس سامي شو كنت
1: شلونكم عيني؟
0: شنو حسيت؟
1: والله بالسلاطين حتى يعني احد يكون صادق كلامه. من بلشت بهذا شغلي اكتشفت انه 85% او 90% حتى واحد يعني هذا الكلام شوي مسؤولية امام الله سبحانه وتعالى وامام السلاطين. 90% من الاطباء حاليا، الاطباء يعني الدكاترة والصيادلة شغلهم مو انساني، شغلهم ربحي.
0: ربحي تجارة.
1: اي تجارة. مع العلم احنا قبل كنا يعني ايش عدك يعني قبل الله سبحانه وتعالى حتى يمكن اكو حكم قديمة الله سبحانه وتعالى هو الحكيم ويجي وراه يعني بال يعني الانبياء والرسل والصالحين وهاي.
0: نعم.
1: ويجي وراهم الطبيب العفو المعلم والطبيب. يعني المعلم هو اللي يعلم اجيال.
0: طيب.
1: والطبيب هو اللي يداوي الجروح، اللي مثلا اي شيء تشتكي تروح على الطبيب.
0: نعم.
1: بس ابو السلاطين من طبينا بهاي يعني هذا شغلنا. يعني 90% منهم هذا خص الاطباء النسائيه والتجميل على شغلي. 90% يديلون. ديل يشتغل. ماكو ديل ما يشتغل وما يكتب لك الماده ويدري بيها تشتغل.
0: ايه.
1: ويدري بيها فعاله بس ما يستفاد منها ما يكتبها.
0: ويدري بسعرها جيد وما يكتبها.
1: ويدري بسعرها جيد ومتناول الجميع ومع العلم اكو هواي براندات بس اسمه فيكي. ويعني اخذناها عن قناعه البراند اللي تعلن عليه هواي وتجيب له مروجين كلش هواي ناس يعني سوشيال ميديا او اعلانات بالجرايد او بالتلفزيون او
0: نعم.
1: شنو هذا شو هذا عرفه تعبان. بس البراند اللي ما عليه ترويج اللي ناس هي تروج له هذا لا والله شغله زين وفعال ومضبوط.
0: حلو.
1: انت هاي صدمه يعني ما تجي تجي تصفن انت على شنو اقسمت مو بها قسم انه تم تتخرج.
0: طبعا طبعا
1: اهم شيء عندك المريض وراحة المريض
0: طبعا طبعا
1: علاج المريض بالصورة الأساس
0: 100%.
1: ها وين راح القاسم؟ وين راح القاسم؟
0: وين راح وانتهى.
1: راح عندنا كان فلان دكتور بالمنصور. كل مرة رحت لواقف اني يعني تقريبا من صلاة المغرب والصلاة العشاء. يا ابو دكتور مو يصلي هسه هنا هذا الجامع
0: زين
1: جامع قريب على قريب على ابو جعفر المنصور.
0: اوكي.
1: قاعد بالسياره دا داخلنا العب بالتليفون حد ما اجي يا دكتور عندنا هاي القوائم احنا متفقين تسديد نقدي وهاي. والله مو هنا انا صاحب عتهن بس انا ما اسدد هذا كاش. قلت دكتور انت عندك كاش ترى هذا الخصم.
0: ايه
1: عفوا عندك خصم لان عندك تسديد

0: سمير وحقاني الوحيد.
1: تحياتنا له طبعا.
0: اي أيوة والله تحياتنا.
1: اي اي يعني ما يفرق. أيوة ما يفرق مثلا هاي الحاله فلان شيء وهاي الحاله فلان شيء. لا كل شيء يشتغل.
0: اي أيوة والله.
1: كل شيء يشتغل خطيب.
0: أيوة. الله يوفقه ان شاء
1: أيوة
0: الله.
1: اي والله. الله يوفقه ان شاء الله ويعني ويسدد خطاره.
0: امين. تحياتي لك. هلا. باي باي. السلام عليكم.

0: بس للأسف جرحوني وين القبل حبوني اهتالي
1: هشوف صح. يلا خلينا ناخذ يا اتصال. الو اهلا. يا هلا مرحبا، شلون الاخبار؟
2: الحمد لله، ايش اخبارك؟
1: هلا ونور، شلون اخبارك؟
2: الحمد لله ماشي تمام
1: الحمد لله. سولفيني.
2: طبعا كلش حبيت الموضوع وافكر بيك انت نفس لسه الاسبوع اللي فات وعندي مشاركه جت على بالي فاتصلت. انا ريسنتلي صار وياي شيء قبل شهرين أو هيك شيء. كان أكو شخص معين هو بأمريكا ويساعد الطلاب إنه يجون لأمريكا، بس يخلط أموره بطريقة نصب.
1: طيب.
2: زين. فبوقتها جان أكو أحد منزل عنه إنه هذا نصاب وللدفع ولا أصلاً ما باله وهالسوالف. وأنا كتبت تعليق إنه أي فعلاً أنا هذا الموضوع حكيت به كذا مرة. بس الناس مو راضية تصدق، تحب اللي يخدعها. شوف الكلمة اللي أنا قلتها، تحب اللي يخدعها.
1: طيب.
2: فأجى شخص واحد من هذول اللي شافوا التعليق وقال لي أنا كلش محتاج مساعدة، إذا أنت عندك خبرة ممكن تساعديني.
1: زين.
2: إنه أنا أريد يعني أقدم على جامعة وكذا. المهم هذا الشخص ساعدت، قدمنا على أكثر من جامعة، وتعرف أنت البروسس كلش طويل، ياخذ كلش هواي وقت من عندك.
1: صحيح.
2: ورا ما انقبل بوحدة من الجامعات ورا كوما مقابلات أنا سويت وياه وكملنا كل أوراقه، وصل لمرحلة إنه لازم نقدم له على فيزا.
1: زين.
2: فمن ثمان البروسس مال الفيزا نرفض. بعدين اتفاجأت إنه هذا الشخص عنده منع سفر.
1: زين.
2: وعنده شو اسمه، إنه هو متزوج، عنده إندبندنت شخص عليه. هذا كله إحنا ما دخلناه بالبيانات، وكأنه أنا مليت شيء كذب، فأنا انخدعت. فأنا شلون يعني أنا هذه
1: أنت اللي
2: يعني نفس الكلمة اللي حكيتها طبقت علي. فهذا الدرس علمني إنه أنا أولاً ما أثق بناس ما أعرفهم. شغلة ثانية إنه هيج ناس يقطعون سبيل المعروف مثل ما نقول. يعني مثلهم مثل الأمثلة اللي أنت ذكرتها اللي هي بالسوشيال ميديا، يجي أحد وتشوفه يبكي وتقول هذا والله يحتاج مساعدة وتروح تسوي تبرع، وبعدين تكتشف إنه أنت النصب عليك. للأسف الحالية الفكر إنه شلون أريد أوصل لهدفي بأي طريقة، ما يهمني شنو أنا حأذي من مشاعر الآخرين، ما يهمني شنو أنا حأخذ من عندهم، يهمني شنو أنا حأخذ من عندهم. حتى سياسياً أنا دا أشوف هذا الشيء بكل العالم. إنه أنا لما أجي وأقول للفئة معينة أقولهم حداعي بحقوقكم، سواء اللونهم أو مو بس اللونهم، وإنما مثلاً هاي الفئة لازم تكبر، إحنا عددنا لازم يكثر وصوتنا لازم يزيد. فدائماً اللعب على المشاعر الناس هو يخلي،
1: هو استغلال العاطفة اللي بداخلهم أو المشاعر العاطفية. نعم. والاندفاع العاطفي بحيث ممكن يوصل إلى مآرب ثانية هو اللي يوصلها أصلاً.
2: بالضبط. وأنا أتفق كلش إنه إحنا الإيست سايد من العالم كلش عاطفي وبسهولة ينخدع أكثر. ما أعرف ليش، بس إنه يعني أنا هذا اللي دا ألاحظه. لذلك أنت متكلم كذا مرة بكاي المواضيع إنه حتى من ناحية شو يسمونها هذه يعني السياحة، تلاقي الناس عاطفتها تشغلها وتكون عطائها أكثر من اللي مفروض يقدم. فالموضوع كلش حلو. شكراً جزيلاً
1: وهذه
2: مشاركتي.
1: بالعكس، شكراً ليش لي صار شو ما مشاركه يعني أنتي، فشكراً إنه يعني قدرنا شوية نحفزك على المشاركة.
2: تسلم. وتعرف شنو، التطبيق مالتكم حيل دا يعذبني، ما أعرف ليش يشتغل وبعدين يلغي. يعني أنا مو كل الحلقة، دائما أشغل الحلقة أول ما تبدي ورا شوية يغلق وخلاص ما يقبل يشتغل. فأكو مشكلة بالتطبيق، فما دا أقدر أشارك. ما عندي البيشنت إنه أظل أحاول أمسحه وأنزله وكذا.
1: لا لا، هو بمشكلة أكو أصلا بالإنترنت يعني عندنا دائما.
2: فشكرا جزيلا.
1: شكرا إلك. تسلمين. شكرا. هلا بيش نور.
2: هلا.
1: هلا باي.

0: بصراحة أشوف هسه مثلاً هي يعني هذا اللي مرات إحنا نتعرض له، إلى إنه إحنا سبيل الخير ينسد عندنا ويغلق تماماً في حال إنه صار بهالطريقة. مثل الأشخاص مثلاً نور تعرضت لهذا الموضوع، وأعتقد إلى إنه تعرض بهيش جانب هو كلش سيء، والإنسان مرات يعني جد ما يحاول إنه يكون جيد وإيجابي لطيف جميل، لكن يعني هاي توصل إلى مرحلة إلى أنه هو يعني خلاص بعد ماكو موضوع أنه أنت تقدم شيء إيجابي أو غيره. نأخذ ويانا اتصال. ألو ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: الكبير سلطان،
0: هلا حبيبي، الله يحفظك يسلمك.
1: صدام أبو مصطفى،
0: كل الهلا بيك.
1: شلونك، شخبارك؟
0: الله يخليك يسلمك، يا هلا مرحبا.
1: والله أنا صراحة بالسيارة اليوم ما سمعت موضوع الحلقة، شنو حاب أشارك.
0: هسه حكيته
1: عيني،
0: هسه حكيته
1: والله، دا خابر وما انتبهت عليه وما زحم عليه
0: شنو والله وزحمة بس عادي تثمون.

0: شنو الشيء اللي او الموقف اللي انت حسيت لا انه انت خدعت به، او حسيت انه انت انخدعت والعالم استغلت عاطفة معينة او شخص، او انت شنت متوهم بشخص معين، اذا كان من خلال شراء بضاعة، من خلال شخص معين على السوشيال ميديا، من خلال حياتك كلها، او حالة معينة شفتها بالعراق لانه كنا مخدوعين بها احنا؟
1: تمام. بداية كل الحب لك وللكادر.
0: الله يخليك يا وردة.
1: ولكل المستمعين الكرام ان شاء الله.
0: سلمك يا وردة، تفضل.
1: احنا موجود هذا الشيء، انا صراحة اشتغل بالسوق اكثر من 20 سنة، فنتعرض دائما لهيك مواقف. احنا اهم شيء بالحياة انه الثقة اللي تتواجد بين الشعوب هي مصدر امان صراحة.
0: نعم.
1: يعني صراحة أنت أخذ أنا بالسوق أكثر من 20 سنة، فشوف يعني هواي أمور تعرض مالي لأن طيبة قلبنا لعب الدور بالموضوع.
0: نعم.
1: بس رغم هذا نقول إحنا المسامح كريم، لأن هو الله سبحانه وتعالى هو مسامح، وكل إنسان ظلمنا بالضبط.
0: طيب شنو الشيء اللي أنت تحس أنه خدعت به؟
1: والله انخذ اكثر من مره صراحه، يعني خاصه أيه. بالامور الماديه اللي تصير، بس هي الماده يعني صراحه احنا نجيبها مو هي اللي تجيب.
0: اي بس هي ضروره صراحه
1: يعني واقع يعني. اي الحمد لله على كل حال.
0: الحمد لله. تحياتي لك يا ورده، شكرا جزيلا لاتصالك
1: الكبير. صباح
0: تسلم يا ورده، الله يحفظك يا حبيبي، مع السلامه. باي باي. حلو، خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله. يا هلا ومرحبا، كل الهلا بيك. من جاي؟
2: عباس.
0: اهلا يا عباس، هلا حبيبي.
2: عباس ابو الكاج،
0: كل الهلا، سولف لي.
2: والله الحمد لله، انت شلونك؟
0: خليك يسلمك. شنو سولف لي، شنو اللي انخدعت بيه، حسيت نفسك انخدعت؟
2: اذا سولف لك يا بدان شارك كامل على خلطك يا عم القويه اللي اعطيك
0: اياها. ايه
2: أبو واحدة هو صديق وطب بيته وطب بيته وبيت واحد اللي ما حرم الله. وأنت أمورك زينة، بس يعني تفكر بي بأنه شلون تمشي وياك. زين، وتجي تطلع عليها شغلة تقول لها تعال أنت هاي الشغلة تعرف تشتغل بيها. أنا ما عندي مجال، هذا مبلغ من المال اشتغل بيه. شارع
0: الكلاس أربعة
2: قريب من عندك.
0: طيب.
2: بس في سبيل أنت وأولادك وبيتك. يعني خلينا نقول زدت الثلاجة مالتك.
0: أي.
2: أولادك يأكلون يشربون هاي.
0: طلع علاقتك.
2: مشكلة يعني بالمنطقة. ها؟
0: طلع علاقتك.
2: أي أنت أنت بحالك شارع الكلاس أربعة، لأن إلى أن تستقر وضعك يعني صار عندك مصروف بجيبك. قال لي ماشي راح. تدري هو الفلوس يعني الحرب شيطان الفلوس. اي راح ورا 5 أشهر اجاني
0: زين.
2: قال لا الحمد لله والشكر ماشي الامور هاي
0: الحمد لله،
2: وهذا ربحك طلعت ربح لك. قلت له هذا الربح قوية، هو ربح بسيط يعني.
0: اي
2: قلت له قوية المبلغ مالتي
0: زين. ايه
2: قلت له ما ادري كيف تشتغل بالبيت. شوف لنا محل
0: زين،
2: شوف محل رتبه زين، واذا احتاجت بعد انطيك.
0: حلو.
2: قال والله عاشق يعني اريد اسويها بمحل.
0: ايه
2: زين. قال زين الحساب شلون؟ اكو شعار انا عندي احنا يقولون بيدك حقوق وباك رب.
0: حلو.
2: ايه هاي مقوله حيل قويه. قال تمام. انت بالمناسبة ترى المبلغ اللي اعطيتك اياه هذا المبلغ مال رضيعتي يعني مال اختي. قال زين. قلت له حالك شوي احسن من حالك. بس انا متفق وياها. قال تمام. مش الحال. فتح المحل. دخل واحد لاخ ويانا. قلت له انا ما يخالف خلي العالم تاخذ خبزك اللي تعيش.
0: خبزة ومندودة.
2: يعني رزقه
0: على الله. اي خبزه ممدوده، خلي الكل تستفاد بالعافيه.
2: اي انا شغيل الحمد لله والشكر من لحظات على مخده. اقول يا رب العز وجل اذا واحد محتاج دليلي عليه. خبز دكتمة بالنصف وياه.
0: حلو.
2: الحمد لله والشكر.
0: حلو.
2: أي. المهم المحل اشتغل سنة وشهرين. من ضمن اللي جهزوا من المحل صارت عايدين لي المبلغ 950 ألف دينار.
0: زين.
2: وأجي أريد أبغى السجل ما يخليني.
0: زين.
2: جاب خل أشوف السجل مال ما يخليني. أي. وطلع خارج العراق. واليومك هذا.
0: ولي.
2: ربع دينار ما طاب بجيبي.
0: يعني لا رأس المال ولا الأرباح؟ لا رأس المال ولا الأرباح؟
2: لا رأس المال رجع لي يا شلون تقول يعني واحد من واحد ثاني من تعطيني أنت 100,000 من أجل أعطيك إياها كنت واحدة حلوة.
0: أي طبعا
2: أعطيك إياها 10-15 ما عليك
0: من تتنقط بعد مال ما بيها بركة. إيه
2: توقعتها من عنده يعني ما توقعتها تجيني أخبارها بأنه حتى هسه حاليا علاج النفسي يريد يشتري ما يقدر
0: يابا. هي مو بقى هاي نحكي عليها لأنه مرات هذا حبل الخداع والغش كله ما يطول مستحيل ما تقدر توصل بيه إلى مرحلة طويلة هذا.
2: نعم.
0: طيب.
2: أي. يعني هذا واحد من غواية يعني. رفع الشعار قال إنه أنت قبل شوية حجيتها. سبيل المعروف أنا عندي مكتبة يعني. اللي يعرف بس اللي يعرف سبا وغاية.
0: وهم الواحد يكون حذر.
2: تحياتي لك
0: يا حبيبي، شكرا جزيلا اتصالك. ممنون، تسلم حبيبي، اهلا بك، مع السلامه. يعني شوف هي هنا اللي مرات تصير عند الانسان، شوف ايش قد هسه احنا من خلال هذه التفاصيل نشوف الى انه سبيل المعروف حقيقه انقطع بطريقه كلش سيئه، ويوصل الى انه بعض الاشخاص بعد خلاص وصلت معدهم مرحله انه بعد ما عندهم يعني ما عندهم استعداد ان يخوضون حتى التجربة، وهذا الشيء طبعا يعني سيء إلى أبعد الحدود، ويوصلنا إلى يمكن مديات جدا سيئة عندنا إحنا كأشخاص من خلال التعامل مع الآخرين. بعد موضوعنا خلينا نأخذ ويانا بالله اتصال. ألو
3: ألو
0: ألو
3: ألو،
0: كل بحار وعيد ميلاد.
3: ها؟
0: أقول لك
3: إيه، طوني مدارية ذهبية.
0: ماليش
3: عيد ميلادي.
0: ما عيد ميلادك ميدالية ذهبية؟ ايش عليها ميدالية ذهبية بعيد ميلادك؟
3: طلعت نايلون وطاليها ذهب. خدعوني.
0: اي يلا مو مشكلة، خدعوك. هسه انت مخدوع؟
3: خدع. اي والله مخدوع.
0: مخدوع بعيد ميلادك، كل عام انت بخير ان شاء الله.
3: والله استاذ سلطان
0: دائما الامنيات الجميلة لك.
3: شكرا. سؤالي حياتنا الى كل الاخ المخرج العزيز.
0: الله يسلمك.
3: والله استاذ سلطان هي الحياة كلها خدعة.
0: حلو.
3: يعني أنا هذا موضوع أنه سافر هاجر الحياة وردية الأمور هناك غير. هذا أول خدعة تشتغل عليك، هي تبدي من بغداد عمان لحد ما تتوصل وين وجهتك. ها، وإذا ما تتلاحق نفسك فأنت تصير مثل هذا تحفظ الزيت الكياه من جوا فارغ.
0: حياة
3: ماكو أي حياة اجتماعية.
0: صحيح.
3: مكينة تشتغل أسبوع السنة 52 أسبوع. عندك 4 أسابيع عطلة. والباقي وهنا صدق غلطة الشاطر بألف، شايف القطار يدوسك ويطلع.
0: هي صدق غلطة الشاطر مرات تصير عند الإنسان.
3: فأني شلون تلاحقت روحي؟ طيب جارنتي لي 3 سنين إذا ما ضبطت جاي أرجع.
0: والله بوقتها.
3: أي والله وقتها، بس تلاحقت روحي لميت الحبايب.
0: هونوا عليك يعني الامور.
3: غربة وطن طبعا.
0: لا غربة اهل.
3: واي غربة، احمى الله والديك.
0: والديك.
3: يعني كان مفروض اي واحد مثل وضعي ياخذ الاوراق وياخذ الشهادة المرتبة. ويجي يركبها على مجتمعنا ويكرب ذهب.
0: فهمت
3: عليه شلون يعني؟
0: نعم. هي هي لازم لازم انت تعرف شلون يعني شو وقت تستخدم عقلك بحيث الى انه لما توصل الى مرحله معينه لازم تكون هي مرحله ايجابيه وصحيحه بالنسبه لك انت كشخص. يعني مو كل واحد يقدر يفكر بهاي الطريقه محمد. هي هاي مشكله،
3: مو هي المشكله انت تعيشها هنا وتغوص بيها وما تحس بنفسك.
0: صحيح.
3: شو وقت تحس من تجي زياره للعراق الحبيب تشوف الوضع
0: بالضبط
3: وين عايش.
0: تهمتني
3: شنو ساعة 11-12 بالليل جيب استكانة شاي حط الفحم اشوي عمر النرقيلة يقول لها شنو بابا هي هاي حياة عندك؟ هي الحياة
0: مو
3: بس عمل وفلوس بالضبط. لازم اكو شوية ترفيه، نفس اكو هنا ماكو نفس. النفس عندك هو بالفكيشن والتقاعد.
0: انت ما بقى لك شيء اثنين، التقاعد ما بقى لك شيء.
3: عايش من عمره، لا لا صدق هنا حفصل لك الانسان عايش عمره من عمره سنه لحد 16 مترفه ومرتاح.
0: نعم.
3: ومن 60 لحد ما يموت.
0: اي باوع يا هاي محسوبه
3: محسوبه والله محسوبه
0: والله محسوبه.
3: واحد اثنين ما تقبل غلط.
0: اي ماكو
3: يعني ولو هذا النظام لو خربطه اليمن.
0: اي ما مو ها باوع، اذا هنا احنا ما عندنا حل وسط على اقل تقدير. يا المشكلة
3: أريد هاني أريد تغير الأمور أوسطها وين ألقاها؟
0: ماكو أوسطها مو موجودة طالعة عندها شغل.
3: بس شون تحفى عليك الله ترى بيها قصة حقيقية.
0: شنية خير الأمور أوسطها؟
3: هاي لا الإنسان اللي من جوه فارغ هاي تحفى.
0: ها أي طبعا أدري بيها قصة. هاي قصة هي أصلا موجود هذا التمثال في إحدى المدن أعتقد.
3: كان بسانتروبي.
0: أي
3: ومن هناك
0: جبت سامو اصلي الاصليه بعد مو هسه احتمال رضا يشتري لك اياه ويا شغل مصطفى.
3: يا هو هذا استثمارنا بالدنيا.
0: اي والله هذا هو الواحد يقول انفستمنت هده صحيح.
3: اي فالحياه خدعه هي بدت من دير غبار.
0: اي طيب
3: من دير غبار هناك هذول واقفين بالسيره مال يوين
0: من هناك يا عافية. طيب تحياتي لك حمودي. شكرا جزيلا. تحياتي لك
3: حمودي.
0: الله يسلمك حبيبي. هلا باي باي.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: عود والله مشتاقين.
0: ايش عجب
1: الكعبه مشتاقين.
0: ما اعتقد بس ما اخاف خلينا اصدق.
1: الامام علي ما كنا نفتح الراديو من الجاك غير الموجه. اختفي كلش
0: حيل كلش
1: مو
0: شنو الاخبار؟
1: والله الحمد لله زين. وانت؟
0: والله بخير. سولف لي شو وقت او شنو اللي
1: صانع السعاده انت؟
0: الله يخليك. تعال سولف لي شنو شو وقت حسيت بالخداع او انخدعت انت؟
1: شو وقت حسيت
0: جاك هذا الاحساس وقلت له انه اني صار فلان موضوع وياي يعني انخدعت من بشر من شخص من ممكن من حاله معينه من ظرف معين من مجتمع تحس المجتمع اليوم مخدوع بتفصيله معينه؟
1: شوف الخداع يصير مرحلتين بمزاجك ومو بمزاجك.
0: اي
1: اللي بمزاجك شنو يوم انت تتصرف على شخص اني مقتنع اصرف على هذا الشخص
0: زين
1: راح تنخدع باسم الحب. فهمتني مو؟
0: اي
1: والمو بمزاجك انت مبطوح بي يعني انت غاضينك بي مخشوش فيه.
0: ياهو الأكثر أنت تعرضت له؟
1: الأول
0: إيه؟ اللي بالحب
1: إيه؟
0: واي تحب أديته
1: إيه؟
0: قلبك رهيب.
1: هسه وبعد والحسين هسه وبعد
0: هسه وبعدك تحس بالخداع؟
1: نفس الدرب يعني إذا كان شغلك زين شغلك زين واقع ترى مرات نسولف احنا مرات واحد يقفل لك لا تمثيل لا ولا راح تنفتح عليك امور وايد امور تجي
0: هي من قلك ما تجي تجي
1: والله العظيم ما جاي الشاقه تجيك
0: والله تجيك ايش بيك؟
1: اي تجيك
0: مرات يحتاج لها صبر ومرات لا يحتاج لها اراده
1: بالضبط بس مو قاعد بالبيت يجيك
0: لا ما يجيك بالبيت واحد تجي للبيت لو تجي للبيت كان كنا قعدنا
1: ايه ما تجي كنت قاعد بالبيت والتليفون والاذاعه
0: ما تجي ماكو فيلم
1: لازم عندك وسيله عمل
0: ايوه بالضبط على الاقل وسيله السعي
1: تجي تجيك بالبدايه انا حبيت
0: تليفوني
1: هذا تبدا القصص
0: تبدا القصص
1: تبدا التعلق تبدأ قصص تبدأ صرف
0: يبدأ شنو العفو الأخيرة شنو الأخيرة
1: صرف
0: إيه
1: ماكو بدون صرف
0: ضروري الصرف
1: ولا صدق
0: إيه
1: ما يبقى وياك
0: لا ما يبقى أكو غيرك يجي
1: زين
0: شيل الدعوة على
1: رحمة على والدي
0: خلاص إيه طيب
1: مال احبك
0: وهاي لا احبك ها ماكو بالمناسبه المراه الوحيده اللي تقول للرجل احبك بصدق هي امه ومراتها مو كلش يعني مو دائما
1: صح
0: وجوزت مر عليك بالحياه وحده اثنين بالزايد والله يا وحده زين
1: وراح شو يصير بهالحاله الله
0: يبارك
1: فيك راح
0: شو
1: يصير بهالحاله يصير الموضوع
0: بيصرف
1: قص صح بيوت ألو
0: وياك
1: ألو
0: وياك
1: أي تبدأ العلاقة
0: تنتهي أي صحيح
1: تبدأ المسلسلة
0: أي
1: خلاص
0: تنتهي المشاعر
1: وهذا الصرف راح شو يصير ويبدي... يصير بمزاج
0: أي
1: هذا الصرف اسمه المزاج أنت مزاجك هيش أنت لو أنت دربك هذا ولا أبوك بي خلاص أنا عندي تأكيد
0: أي
1: البارحة مثل تيب اللي سوالف لي سويت هيك وسويت هيك سويت هيك وسويت هيك قلت لدرة تمسوي الجامع والله العظيم والقرآن كنت في اليوم أجيب لك يا وأقول لك هو هذا والله العظيم وعد
0: زين
1: خوش ذاك مجرم مجرم ما صرف
0: والله
1: استاد بالقرآن
0: المن
1: ماكو ها
0: المن هيجي يصرف هالقد
1: والله العظيم إلا أجيب لك يا في يوم أقول لك هو هذا وأنت بتعلي على الموضوع واسمع الحكي يوقف شعر راسك والقرآن أيوة كل يوم يوقف صاعته
0: حلو
1: بدلت الغراض بدلت البيئة بدلت الهاي صاحبنا دائم بالخونه.
0: بالعافيه. طيب.
1: ايه.
0: طيب تحياتي لك حبيبي.
1: هذا الشق الاول.
0: ايه الشق الاول ايه ها. والشق الثاني؟
1: ايه. الشق الثاني هذا تنغبن بيه وبعدين تطلع.
0: ايه.
1: مو هو اللي ببالك هذا المتداول.
0: ايه طبعا. هي هاي هاي هاي خداع هي هاي. هاي خداع انه انت هذا خداع لما انت تتامل وتحسب تفاصيل معينه لانه هذا الشخص او هاي الحاله هي جيده وتالي تطلع هي سيئه وتطلع انت النقطه الخسرانه.
1: ما سامع بيه يدور رخص يدور لقطه. هاي مشكلة.
0: طيب تحياتي لك حبيبي وشكرا ممنون اتصالك. تسلم يا ورد. باي باي مع السلامه.

كثير من الأشياء اللي إحنا ممكن نشوفها اليوم كخداع ونخدع بيها. يعني مثلا خليني أحكي لكم عن الحالتين اللي حقيقة ألهمتني موضوع حلقة اليوم. الأول إلى أنه إحنا كنا نعرف إلى أنه إحنا مرينا بأزمة وقود اللي هي أزمة البنزين، واللي كانت هي أزمة وراء الأزمة عالم حكيت بالسوشيال ميديا وحكيت بالصحافة والإعلام وحكيت عندنا بالبرامج، لأنه ما بعد أزمة البنزين يعني أكو بعض المحطات بدأت تخدعنا وتكذب علينا، لأنه هي بمثلا إذا محسن يطلع عادي، إذا سوبر يطلع محسن وغيرها. وهذه عملية خداع كبيرة تقف وزارة النفط أو كل المحطات الحكومية والأهلية، ماكو إلها لا رقيب ولا حسيب ولا حد يحاسبها، بل أصلا بالسالفة إلى أنه صار أكو فرد واحد شخص أنا أشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي قام افترع البنزين خانات، وبدأ هذا الجهاز اللي يفحص مال الأوكتان وبدأ يراويهم كل واحد إلى أنه هذه البنزين خانة شقد بها أوكتان، وطلعت أغلبهن فاشلات. فإذا بدع للمواكمة اللي ما أخذت أي إجراء، مجرد أنه جانب حكومي وزارة الصحة وهذه 95 لا أفترع البقية أو هذا قم بتوظيفه، لأن هو باعتبار أن تدرون أنتوا تبلغون وناس تحكي ودير بالكم ترى جاء الوزير فوظفوه براتة تعال أفترع على كل بنزين خانات يوميا وعرف إلى أنه جدي يصير بالبنزين خانات. هاي أول خداع. ثاني باتجاه ذوي المشاهير، باتجاه إلى أن يسوين فد مسابقة وبيها سيارات ومدري شنو، مثل المدعو أبو جنة خرج مؤخرا من السجن بعد اتهام بمجموعة من الاتهامات، بعدين طلع هو الرجال براءة. أيضا مثلا أصبح هنالك تكتل كبير على هذا الجانب، هو يقول أني اللي يحكي على أبو جنة، واحد من جماعته يقول يحكي على أبو جنة مدري شو يسوي. هاي عايز نوب السالفة القضية الجديدة ما اللي يحكي على أبو جنة، خلي شوفوا ما أبو شوفوا ما أبو. أخي أنت ليش معتقد إلى أنه أغلب المواطنين العراقيين عندهم مشكلة يعني بإثبات النسب؟ ما دافته مالي سمارد أحكي بالقلم العريض، بس بالتالي أنا أعتقد، ولذلك هذا يدعو إلى كثير من التساؤلات اللي ممكن تجينا إحنا كأشخاص. شخص بهذه الطريقة جاب شيبس وشيبس يوزع عليتها هو مدرب ألف مدرب بخمس، وهذا ليس من موضوع التربح يعني. بالتالي هو قدر يسوي إعلان على موضوع، قدر يسوي إعلان 100%، لكن هكذا يعني اليوم أنت لو تسوي شركة تجيب حملة كامبينج مال مال مال إعلانات هم تكلف عليك الحملة كلها 80-70 ألف دولار. بالتالي أكو مثلا من هاي التفاصيل اللي احنا نشوفها، أشخاص يكون نشوفهم اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي أو ننبهر بهم، بعدين تطرح عليهم التساؤلات. آخر اتصال خليني أخذه ويا

0: ويانا اتصال. الو سلام ورحمه الله. نصينا الراديو شوي بلا زحمه.
1: سلطان شلون الصحه؟
0: اهلا وسهلا، شلون الاخبار؟
1: ان شاء الله تمام
0: الله يخليك.
1: يعني انا بدك سلام يوصل لي استاذ سلطان، جدا مشتاق لك.
0: يعني الاشتاق يسأل او ممكن يعني المهم، بس بالتالي علاوي يعني خلاص مو مشكله. طيب هسه خليني بالضبط نوبتين دربين. على العموم هسه خليني اسالك سؤال اخير حتى اختم عن الحلقه، اللي احنا كنا نختم بس علاوي انت عزيز وغالي فدخلنا. احنا اللي نحكي عن الانسان اللي يخدع، حلو، انسان يتعرض للخداع. انا قلت على اقل تقدير في عمرنا احنا 4-5 مرات انخدعنا بحياتنا.
1: نعم
0: هاي اقل شيء. فانت اخر مره شو وقت انخدعت وشلون؟
1: استاذ سلطان تدري هذا السؤال يأذيني هسه سألت، ولو ادري انا راح اسالني هذا السؤال ما راح اخابرك.
0: يعني
1: قبل 4 أشهر انخدعت فد خداع جدا جدا اذاني، يعني لحد الان اثار السلبيه تعودني.
0: زين
1: يعني يمكن كبرتني فد 4 سنين اللي قدام 5.
0: زين الصوش بيك بي؟
1: لا 100% بي. اي والله دائما بي،
0: دائما
1: اي والله اللي النوايانا حسنه.
0: أيه.
1: فنشوف كل الناس زيني، وهذا الشيء لا المفروض انت تشوف واحد قدامك شو ممكن.
0: والله كفيلك الله لو انا مسوي دقه مال العينتين كان ما ما ما ما وصلنا 1% من اللي سويته انت. لو انا جاي قايل لك نفس الحكايه كان ما سويته. فعلي راح ابقى اني الى ان يعني تكتمل قصه الخداع وتنتهي راح ابقى عاقبك علي.
1: والله والله مسموح لك
0: استاذ سلطان. فلان لان لو شايل التليفون وقال لك نفس الجمله كان تعذرت لي 100 عذر، او ممكن مثلا تقول لي يعني ما يخافش خل اشوفه هاي.
1: صح اقرب الناس الي. اقرب الناس الي لو قايلي لي ان الدرجه الاولى انا
0: كنت اعتذر. لو صاحبنا المقصود لقبالي لو قايل لك هم ما كان سويته، بس شلون ليش
1: صعب
0: ما اعرف.
1: صعب من المقصود كون نفسه بعد. لا
0: عدى عدى عدى خلاص عدى.
1: انت عدى كل شيء، سيارة امور نقل
0: ماكو
1: حساب مصرفي ماكو.
0: هو باوع مثل الانسان البدوي الريفي، اول ما يصير عنده كاش عنده مثنيين يصير بالجانب، اما يشتري مسدس او يتزوج على مرته واثنين هم مشاكل. هو لو مشتري مسدس اشرف له، بس لا هو المهم. تحياتي لك علاوي وانا اشكرك. نلتقي قريبا ان شاء الله حبيب القلب. تحياتي لك السلام عليكم اهلا. فشوفوا اذا بالتالي هنا نشوف هاي طبعا مناسبه هذا اللي حكيته يعني معيار الخداع اللي تعرض له شخص مرات يكون مختلف. يعني انا ممكن اليوم مثلا يجيني سي من الناس يحكي لي قصة ما تأثر بها، أعرف أنه هو مخادع مع العلم قد يكون صادق. يجيني صاد يحكي لي إياها أعرف أنه هو كذاب بس أتفاعل وياه، بس على أمل طبعا حججها نفسك على أمل الإصلاح، محاولة ثانية قد يكون تغير لكن لن تنتهي. نلتقي باكر إن شاء الله بحلقة جديدة من على الطريق. حياتي لكم جميعا، باي.

موجز الأنباء من الرشيد أف أم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بتشكيل فريق متخصص من ديوان الرقابة المالية يتولى تدقيق القبلي للعقود. وزير الخارجية: نرفض استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في القدس. اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية تعلن النجاح الأمني والخدمي للزيارة الأربعينية. الكهرباء: دخول 600 ميجا واط من تركيا إلى الشبكة الوطنية. وزير التربية يمنع الصفوف الذهبية في المدارس الأهلية. العمل: تنفيذ صدور قرار يقضي بإلغاء شمول فئات من المستفيدين بإعانة الحماية الاجتماعية. تظاهرات في بعض الجامعات احتجاجا على التأخير بصرف الرواتب. باكستان: نجري اتصالات غير معلنة بين أمريكا وإيران. ترامب: مضيق هرمز قد يفتح اليوم أو غدا. اعتقال رجل مسلح قرب ملعب ترامب للغولف في لوس أنجلوس. طقس العراق: غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار مستمعينا بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 0780500 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم،
4: رجعنا لكم
3: الرشيد وياكم.
5: كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة.

روحي منك خلي نسهر منك لحد الصبح لا تفكر

خليني استرى يلا محب السر لا تفكر

0: يوم طويل بزحام وبمعاملة وبناس متعرف توق ما الحج زاي يراد سولف قوي أحد
1: ساعدوني
0: برنامج على الطريق تسروح قاعد تشوي ناس حقيقية ومواضيع جدلية
2: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية لأحد الخميس ساعة الظهر وياي أنا الطان برنامج على الطريق أنتظركم ولا ولي تأخر
3: التكبير
4: قاعد بروح
3: فيك لك بشو يا

0: ضايج ضايجة بسمع هاي الرشيد اف ام.
1: الصوت اللي تحبه صار اقرب اذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضلة واخر الاخبار واحدث الاغاني بجودة اوضح وتجربة اسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

بيته لو صايغ صريح، وقبل لا ينسى يقول إنساني إش قد حلو الحبيته لو رايد يخون، يجي يقول لي راح أخونك آني، مو بحجة حيل تعبان أغدى نامي سدة من عنده يخابر ثاني. أدري حضناته ولا غزرن بيه، وحتى لو داير ملح بحضاني، هذا صوتك يا قلب كلها من ديك الهيج حال أصل من الخلاني. انت جبته وانت لنطيته مكانه، انت وانت وقل لي هم مواني.

نحكي لحد ما نخلص غصيد، يوم كامل نحكي حب تقريبا، كنا مرتاحين لا هم لا جروح وماكو

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اسمع وعيش الجو.

في خير وشر. إذا جيت أستاهل بالحيل، وإذا كان ما تبغين فديتي رماح الهلاك المستشرة، وخطواتي اللي بين

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار

0: وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.
1: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام. كل الف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
0: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.
2: بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد FM.

0: أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

0: راديو رشيد أينما تذهب.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمراني وأكون مهم الأبيض رافقني الغالي عمر ثائر وتحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب أنا مشتاق لكم هواية وألف تحية إلى كل من يسمعنا ودي ينضم ويانا. بالنسبة اليوم راح نحكي بموضوع كلش مهم وكلش حلو هو من ضمن الأشياء أو الجروح الموجودة في مجتمعاتنا. طبعا دائما احنا نقول كلامنا لبعض الناس للواحد بالمئة من الناس، ايش قد الواحد بالمئة ما ادري بس هم واحد بالمئة. فأعرف تحية لكل من يسمعنا وكل من يتواصل ويانا. نحكي بالموضوع لو ناخذ تحية عموري، ترى مو كل شيء تعرفه لازم تقوله، وخلي على هذه الجملة ألف خط، مو كل شيء تعرفه لازم تقوله. شلون؟ شنو اللي قاعد يصير في مجتمعاتنا عوائلنا بين الأصدقاء؟ خلينا نسمع تحية مخرجنا عمر ثائر وبعدها متواصلين.

تحية لكل من يسمعنا وكل من يتواصل ويانا، ألف تحية لكل الأصدقاء وللأحباب. مو كل شيء نعرفه لازم نقوله، يعني في يوم من الأيام أنه أنت يعني تزعلت ويا شخصا ما، تزعلت ويا صديق، تزعلت ويا أحد من الأقارب، تزعلت ويا زوجتك، ويا أخوك، أي إن كان جيرانك. مو كل شيء تروح تعرفه عنه، والله شنو أنت مقهور منه وضايج من عنده، تروح تحكي، تروح تحكي أسراره، تروح تحكي تفاصيله. يا معود دخل لي روح، وأنت تدري هما وهذا شنو، هذا فد واحد كذا كذا، هذا سوى فلانشي وفلانشي، هذا كذا هذا كذا إلى آخره. هيجي أسرار تسوي كوارث، هيجي أسرار تسوي كوارث، لأن ما حد إلى حق يشوه سمعتك، ما حد إلى حق يشوه سمعتك. وبالقانون العراقي أكو شيء اسمه التشهير، صح أمور لو أنا غلطان؟ أكو شيء اسمه تشهير، أنه أنت اليوم شهرت بهذا الإنسان. إذا ما حكينا يعني إذا ما حكينا كقانون، والمفروض الناس تكون أول شيء قبل كل شيء، قبل لا يخلون شرطي على أي واحد يتصرف ويطلق أسرار العالم ويفضحهم ويشهر بيهم، رب العالمين أمر بالستر. واحدة من أسماء رب العالمين الستار. شون أنت مجرد اختلفت ويا هذا الإنسان رحت طلع؟ ولهذا أقول في عنوان حلقتي لهذا اليوم، ترى مو كل شيء تعرفه تروح تقوله. يا أبا أنت ما تدري، غير هذا طلع فد واحد بخيل، طلع فد واحد يقلي البيضاية بالكاغد، ما أدري شنو هذا المثل بهذا لا ما يصير، ما يصير. تدري ليش ما يصير؟ لأن في يوم من الأيام كان صديقك، في يوم من الأيام كان أخوك، في يوم من الأيام كان نسيبك، في يوم من الأيام كان جيرانك، حتى وإن كان هو غلطان بحقك. صح ننقهر وننجرح من عندهم، بس صغير أنت أحسن من السامعين هن من يقول لك، أو جي واحد مثلا يعني من ذول خلينا نقول العقلانيين والرزنين وكبار بالعمر يقول لك لا صغير أنت أحسن من عنده. هذا يبقى هو يقرض بروحه يقول لك باوع إيش ما سويت بي أني، ما راح طلع واحد من أسراري، مع العلم أنت كنت مستودع أسراره كلها. بس هذا حفظ الزاد، حفظ اللقمة، وحفظ القعدة، وحفظ الصحبة، وحفظ الأخوة، وحفظ كل شيء. أما أنا أعرف عالم تروح تطلع الرسائل، باع باع شي يسوي، باع هذا تخلي روح، خلي كذا، خلي ما أعرف إيش، هي ما تدري هاي رسائلة، هاي سوالفة، هاي كذا، مسكين خطيئ. وإن جارحك وإن مأذيك قل له أنت جرحتني وأنت أذيتني وأنا بعد ما أريد أباع أبوجك، عادي قل له، بس تعامل بصفات الفرسان. فمو كل شيء نعرفه. وأكو حالة ثانية، واحد دا تشوفه أنه هو عنده صفة مو حلوة، لا تفضحها قدام العالم. صفة ما مأذيتك، صفة مثلا واحدة من الصفات ما يعرف يسوق سيارة. عموري أكو ناس ما يحب يسوق، عنده ردة فعل، عنده صدمة، شاف أبوه هو طفل مسوي حادث ومدمي، ترى هواية يعني الحالات النفسية هواية. لا تقعد تضحك عليه قدام البنات، هذا اللي

تشوفوه هيك ترى هذا يخاف يقعد ورا الستيرن. ها ها ها. لا ما لك علاقة، ما مأذيك هو صفة، مو مؤذية. ما يعرف يسوق، ما يعرف يسبح، مو يسبح يعني ليفة وصابون، لا هذا واحد ما أقصد على سباحة يعني. لا تقلل من شأنه، مو كل شيء تعرفه عنه تقوله. هذا ترى باع، هذا ترى فد واحد معقد، شاف بس مثلا بس شاف بنية ان اعجبت بي، ترى لا يغرج، هذا فد واحد معقد، هذا فد واحد حقنة، هذا فد واحد ما اعرف ايش، هذا فد من المصطلحات. زين مأذيك؟ لا. سوي لك شيء؟ لا. متجاوز عليك؟ لا. مو كل شيء تعرفه عنه او كل شيء تعرفه تقوله. ليس كل ما يعرف يقال، غلط. مرات انت اكو ناس مخوش ناس، كلش مخوش ناس، وانت خوش انسان، مجرد لان لسانك ثرثار طبيعتك وتحكي. ما حكيتها بالتبحقد ولا حكيتها بكذا، بس مثلا ايش قلت؟ اي فلان يا معود ذاك اليوم كان مسوي عزيمه وتعارك ويا اصدقاء بالعزيمه، معود فد مخازي صارت. اكو هوايه من شبابنا الله يحفظهم يسولفون، يعني طبيعته يحب يسولف، يا معود علقت فد عركه فد خزي زين وفشلنا من العزيمه والناس والكذا. اكو ناس قاعدين على الزله، راح يجيك راح يقول لك تعال باي حق وعلى اي اساس، ويجمع الناس كلها ويفشلك قدام العالم، باي حق انت تحكي اسراري؟ اني مخولك؟ اني قايل لك احكي؟ ليش لا عاد تحكي؟ اما اذا تقول له بكيفي فهاي بعد الله اللي يعلم شلون هي تكون تفاصيل المشاكل، ليش وشلون وشنو السبب ما اعرف. اريد اسمع من عندكم شنو المواقف اللي صايره وياكم، مو كل شيء نعرفه نروح نقوله. على 0964770011 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7 0 7 8 0 2 1 1 4 1 1 5.

0: الفاصلة. خمسة تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء. طبعا ويانا محمد من كندا. ألو، يا صباح الورد شخبارك؟
1: أني تمام، أنت شخبارك عموري؟ شوني
0: الله يسلمك عموري. زين،
1: عساكم دوم بخير
0: حبيبي. أقول لك محمد، مو كل شيء واحد يعرفه يحكي بيه، صح؟
1: اي والله صح. أنت سامع سرك بقهوة؟
0: سرك بقهوة. زين، احكي لي فد موقف صار، احكي لي فد.
1: والله بصراحة ما مرت مواقف يعني، ما أنا بس حبيت أشارك بالموضوع. أقول يا هاي الخصلة يعني بيها هواية شغلات ما حلوة، مثلا نقول عدم الثقة بالنفس، شاف المقابل بأي شغلة شوية ارتفع عنه، ما يشتغل على نفسه حتى يصير مثله أو أحسن منه، لا يكسر مجاديف المقابل.
0: لا هو محمد هم تدري شنو، مثلا يعني الله لا يجيب اي زعل، مثلا اليوم انا بيني وبينك جزء وجهة نظر اختلفنا مثلا، فاني ابدي اطلع او حشاه محمد يطلع اسرار انتم ما تدرون هو غير مهيمن فلان شيء، هو غير، ها كارثة حشاك طبعا.
1: من مهيمن شلون يثق بمحمد؟
0: ها كارثة حشاك طبعا، بس القصد يعني
1: انت المفروض اعرف ذا فهمك، بس المفروض انت فيش حالة حلوة كتير، لازم اني وانت وغيرنا نكون مو يرف عليهم.
0: محمد شلون يعني اذا انت عندك مثلا صديق او عندك نسيب او عندك اقارب اتصلك سنين
1: يا با والله العظيم اكو شغلات بس والله نبيها اخاف احكيها لاقرب الناس لي وارتاح اسولف نفسي، ما اطلع بسيارة اسوق افكر بصوت عالي وارتاح، لانه صدق يعني ما اعرف. حتقول لي اذا هي شغلات مو زين نظامها؟ اي مو زين نظامها. اي بصراحة ماكو واحد ثقة قريب علي اسولف له، اخوي ابن امه وابوي ساعة الساعة لا تقب العيط، يجوز ابنية وغيرنية مثل ما تفضلت قبل شوية هو ثرثار.
0: زين، حتى
1: اذا واحد من الثرثارين على فكرة،
0: اي
1: انا ترى لظم شي يمي شقة الضحكة بالدليل شوف سمسة وعمار كامل.
0: زين
1: كان صراحة ما اعرف ما اعرف اسوي كنترول على نفسي.
0: يا حبيبي اوكي، طب والله مو بنية يعني مو بنية هذية.
1: لا ما احكيك بحيث والله دائما اقرب الناس ابراهيم من الناس، مرات يسولف اقول له رجال لا تحكي لي البي ام كفيني، بالحقيقه مو البي ام كفيني، بالحقيقه اخاف اضب لساني.
0: فهمتك، بس حلو.
1: ودار دا اقول لك سرك بقهوه، دا اقول لك كان القهوه.
0: زين، اكو حتى
1: بس ما توصل.
0: اي قول لي حبيبي.
1: أظن توصل أنه أنا مثلاً أطلعها، والله بحياتي ما أتذكر أطلعها بسوء نية أو دا أريد
0: أهد المقابل. طبعاً لا أنت واحد، بس أكو هواية عالم يطلعوها من باب الانتقام وهذا.
1: إيه صح، إيه لا صحيح، أنا سامحها وشايفها يعني الناس تحكي على ناس ويانا بالشغل كنديين
0: فوقها
1: وحسواف قلب ورا الظهر قبة العيطة طلع مثل ما يقول القضاء والمضى. كلش عادي، هاي نفاق العمل كلش عادي موجود هنا. حتى سووا مسلسل اسمه The Office، يمكن المكاتب
0: سامع بي.
1: اي مسلسل بريطاني
0: زين.
1: اي ما شوفه موجود على نتفليكس.
0: دزي بالله الصورة مالته
1: هسه دورو دزي الكيافة. نفاق العمل
0: مصيبة
1: ورأسا واحد يشرب من نفس الثاني على الحبيب كمان ثقافته.
0: دزلي هذا المسلسل إذا حلو دزلي.
1: وإيوه مسلسل قديم وعلى فكرة مصوريه بالتسعينات هيجي
0: حلو.
1: إيه فهو يحكي مشاكل المكاتب وما زال هسه تطورها العيال صارت وعد أحلى. بس هي فعلا يعني حركة صعبة يعني فعلا فشي ما حلو
0: طبعا. زين
1: أيه أنا ما حلو لو أنا واحد يكون صديق وسر لو لا
0: أنا أنتظرك على النص الثاني
1: إن شاء الله. إن شاء الله إذا الله راد.
0: حبيبي حمود،
1: تحياتنا للجميع، ربي يحفظكم.
0: يا قلبي يا هلا،
1: باي باي.
0: باي باي.
1: باي
0: يا
1: باي.
0: مع السلامة. عندنا اتصال. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
2: صحة الصاد.
0: يا قلبي يا هلا بيك.
2: اليوم الموضوع مات كثير.
0: حبيبي منو يانا؟
2: محمد حاف بغداد.
0: محمد شلونك ابو جاسم؟
2: والله الحمد لله. شلون صوتك؟
0: حبيبي ابو جاسم الورد.
2: حياتي لك ولجميع المستمعين.
0: حبيبي اتشرف فيك.
2: دمتم بخير.
0: يا قلبي ابو جاسم.
2: صدق لا لا يعني حكايه وحده وهي يختصر الموضوع.
0: اي.
2: لا تسولف سر. ولا تسولف عن حياتك، ولا تسولف عن شغلك، ولا تسولف عن عمرك. هاي خلاص، حتى لأهلك.
0: حتى بالأهل.
2: حتى بالأهل.
0: عشان
2: الأمانة أنا مو معناها أطاوع، أنا مو معناها أطاوع المستمع، أقول لهم لا، لا تسولفوا لهم لأهلكم والشغلات، وإنما الخصوصية. أكو مرات الخصوصية للأهل، الأهل الجيدين وكانوا على علاقة صلح بيناتهم. واحد ما يسولفوا لهم الامور تمشي سلسل. حتقول لي ليش؟
0: ليش؟
2: هسه حاليا مو الكل، بس انا بدي اشوف هاي الاغلبيه. تصور تفكك عائلي بشكل حتى بين الاخوه، حتى وان كانوا علاقه قويه، بس تخلي واحد ياخذ سياره، وواحد ياخذ له بيت، وواحد ياخذ له كذا. يعني انا الاخوان عينهم واحد على الاخ. وللعلم انا من اسولف لك، انا عندي اخ واحد
0: الله يحفظه.
2: هذا الاخ الله يبارك فيك، هذا الاخ الواحد مداريني شلون الميت بالصينيه.
0: حبيبي والله
2: انا ما دا اسولف بانه اني سويته، لا، بس انا انظر له. عرفوا تطبينا بمجتمع، طلعنا من المجتمع وصعدنا ويا ابو تكسي ونزلنا ويا سي، وعدنا الجيران وعدنا الاصدقاء من اباوع. يعني أصفن بأنه هذول معقولة أخوة؟ سر واحد، يعني واحد اشترى سيارة صدقني ما تهنى بيها. من اللي حزك؟ أهل أهل اللي هو كان بخالته من عمه
0: طريقة.
2: يعني هاي العين بحسة رجع للدراجة.
0: طيب
2: وتتصور قام يخليها قام يخليها بنزين. شنو يخليها بنزين؟ يخليها بنزين محسن. قال لهم لا عمي، حتى خليها بنزين عادي. تصور
0: طعوان الله.
2: اي والله. اما هذا من جانب، اما من جانب انا اقول لك العمل. فانا اتمنى من جميع المستمعين، جميع المستمعين اللي هسه احنا عندنا ضجه بالسوشيال ميديا اللي هو التفاخر، تفاخر بالمال، تفاخر بالاولاد، تفاخر بالمال، تفاخر بالاكل، تفاخر باللبس. اليوم يعني تصور ولو هو موضوع على مود لا اطول عليك يا
0: بالعكس قول حبيبي.
2: الموضوع اللي هو هسه الشاب العراقي او الشابة العراقية اللي اخذوه. تتصور مثلا اذا قعدت لها بمطعم، انا قبل شوية كان طالع الحي الجامعة
0: زين،
2: رحت على مكان يعني ما اذكر اسمه او لا، هو مكان يبيع حلويات
0: زين. اي مو يعتبروا دعاية. اي
2: هو بالضبط يعني زميلي بالضبط. انا لما دا اشوف هذا هو نزل
0: حمودي.
2: هو نزل لها ريجة وقشطة وفوقها شعرية اللي هو يسموها
0: كنافه.
2: اي 3000 صوره، 4000 صوره. انا واقف دا انتظر الاوردر.
0: شكو عريس؟
2: صدقني صدقني 3000 صوره. اكو شكو شكو شكو احسن. هاي وين حتنزلها؟ حتنزلها على السوشيال ميديا انا متاكد. يعني يعني يعني وعائله يعني لما نزلتها على السوشيال ميديا حصل كوارث.
0: اي صحيح والله كوارث.
2: ودائما الدين الاسلامي ولا الاسلامي ولا الائمه فانها قالونا التزموا الصمت، لانه تعرفوا تاكل يوم الجوعان، واليوم اكل المشرد، واليوم اكل ما عنده عائله خطيه، اهل ذاتي اللي ما عنده اب، اللي ما عنده ام. هذا موضوع يعني ما حد الاعلام، وزاره الاتصالات، الشرطه المجتمعيه ما يديروا بوالهم هذا الشيء. والله اني تباوعت على السوشيال ميديا فدسوالي ركبت اوفر دزتها ونزلتها.
0: هاي مصيبة. انت فتحت خوش باب، هاي مصيبة. هذا
2: الباب هذا

0: والتفاخر، وهذا مشكلة.
1: هذا التفاخر مو تدري شلون مالتك انت، كل شيء تعرفه لا تحكي. اذا هو يضمن من ضمن هذا، انا دا اقول لك اللي هو التفاخر بالاكل وباللبس وبالمال وبالاولاد، خطي انت تلزم اولادك من حقك تفرح بيهم، المال يبنون زينة الحياة الدنيا.
0: صحيح. بس ما انشرهم على السوشيال ميديا. صحيح.
1: احسن
0: والله. صح.
1: تفاخر بيهم، طلعهم تربية طيبة، تفاخر بيهم، وصلهم شهادة علمية، تفاخر بيهم يحترمون الشيخ الكبير والطفل الصغير. صح. والأم تفاخر بيهم، ما يسوؤون لأي أحد، ما يسوؤون لأي دين، ما يسوؤون لأي مذهب. باشر عقبة حتى من يقول لك الرجل إن مات الأب ثلاث شغلات داخل الجنة، أولهن أو هي أوسطهن ابن يدعو له بالرحمة، حتى من واحد يقول له رحم الله والديك.
0: صح.
1: رهاية إيش قد كبيرة. هذا سبب الكيا. اما هسه يا مانات، انا تعرف انت احنا كنا بمجتمع احنا عرف عربي، تعرف انت هسه اللي منكس راسه، وانا اعرف جماعه يعني اللي هو العقيم، لما انت تنزل ابنك يسألت ابنك روح قلع ولعبه.
0: اي لا ما يحتاج هذا النشر. والله انت نويت على نقطه والله صحيحه محمد. انا العفو من عندك. انا لين عندي يعني انتظرك على الساعه الثانيه.
1: اي
0: لأن
1: نوهت عندك اتصالات، قلت لك موضوعي طويل بس
0: لا لا لا, لا لأن نوهت على نقطة كلش حلوة. عشت إيدك والله حبيبي. والله
1: أنا أنتظرك على الساعة الثانية.
0: أنا اللي أنتظرك. أنا اللي أنتظرك
1: أوي، وإن شاء الله المستمعين كلهم يسمعون
0: إن شاء الله.
1: تعرف اليوم أكو شغلة مهمة. أي. اليوم المعرفة المجتمعية فهي ذكاء، فإحنا لما نسمعهم إن شاء الله يلتزمون بيها
0: حبيبي.
1: وإن شاء الله تحياتي للجميع وجميع المستمعين، وحياك الله
0: حبيبي،
1: شرفتنا ساد.
0: الله يسلمك. يا
1: حياك الله. مع السلامة.
0: يا هلا.

0: تواصلوا وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. الافتحية إلى كل من يسمعنا وينضم ويانا. مو كل شيء تعرفه لازم تقوله، حتى إذا سرك الشخصي. يعني قبل شوية محمد حكفت كلام كل صحيح، قبل حتى محمد من كندا نفس الحالة، لكن كل واحد حكى في نقطة معينة. مو كل شيء تعرفه تقوله، مرات سر اللي يعني مقابل هذا حكى صديقنا وأخونا محمد من كندا. أما محمد من بغداد فنوح على نقطة كلش مهمة، أشياء خاصة بيك ما يحتاج تقوله، مع كل الاحترام أكيد المقاعد السالفة ما يحتاج. مرات أكو أشياء خاصة بيك في طفولتك، في حياتك، في كذا، ما يحتاج تقولها لزوجتك. أنا ما أقول لك ضم عليها وسوي أشياء غلط، لا ما أقبل. لازم أكيد الزوجة كل شيء تعرف، بس أكو أشياء ما يحتاج تعرفها. يعني ما يحتاج مثلا تقول لها زوجتك حتى لا يطلع لي أحد، أو حتى لا تطلع لي مثلا من أخواتنا تقول لك ها لا أنت لا. ما يحتاج تقول لها زوجتك أني كنت بطفولتي ميت من الجوع، هاي ما يحتاج. صح عموري لو لا عموري يقول لي عشت إيدك، تتعير بيها بعدين، مو من عندها خطية، هي أصيلة
1: و... لا
0: حتى لو هي أصيلة وجوز بحالة عصبية تعيرك. وكلامي لبناتنا واخواتنا، حبيتي رجلك ومو بس تحبي

تعشقيه أريد، تعشقيه. بس لا تقولي أنا مثلا أكو أشياء ما تنقال، مو يقول لك لازم كل شيء الأزواج يقولوه، بس أكو أشياء ما تنقال. لا تقولي لا والله إحنا إنه إحنا كانت مثلا مثلا أنا دحكي على الحالة المادية هسا. لا تقولي لا إنه كانت تنورة ما عندي إنه أشتريها، ويفصلوا لي إياها تفصال هاي بالتسعينات وغيرها وكذا، الله يبعدنا عن ذيك. لا تقولي ما يحتاج، لين أكو بعض الرياض بلحظة عصبية عيرك أو ياخذك بعين صغيرة. بعض دا تشوفون أنا دا أحكي يمنى ودا أحكي يسرى، عوف يمنى ويسرى، دا أحكي ذكر وأنثى، دا أحكي رجال ومرة. هذه تقدر تسولفها لصديق تقول له إحنا كنا ميتين من الجوع، وهم يجوز هم يجوز باكر عقبه يقول لك دمشي وانت حافي، ما يعني ما مقيوله والله مقيوله، الا الحليبه طاهر ومعدنه اصيل ما مستحيل يعيرك، لان هو من شكالك او من شكالك هو مو باب خطيه فاتح قلبه، ترى هو هذا داخل بمعاناه نفسيه صار لها سنين تراكمات، اكو هم اكو جمر على القلب دا يريد يوخره، دا يريد اجل وقت والانسان اللي دا يقول ايه هو هذا اللي انا افتح له قلبي وتعبان من هذا الهم، فقاعد يفضفض خطيه. انت تجي ورا فتره وطعنا، ها انت مو كنت ما عندك تكرم مكرم السامع حذاء، انت مو كانوا الجوارين يلموا لكم ملابس ويطوكم، تنحجي تطلع. مو كل شيء ينقال، انا هذا اللي اريد اوصل، ما اقول الا اشوف المقابل. يعني انا مثلا على سبيل المثال، يعني انا اليوم مثلا مو انا مهيمن داحكي، انا داحكي رجال مثلا، رجال شاف خطيبته انه خطيه هم اثنيناتهم معانين نفس المعاناه مثلا، هي حكت له وهو حكى لها، هاي ما بيهش، هاي حلوه. هي قالت له انا في يوم من الايام عشا ماكو بيتنا، هو يقول لها انا في يوم من الايام ريوق غدا ماكو بيتنا، من اثنيناتهم من عايشين في نفس الظروف، انا ما احكي بس فقر، يجوز حالتهم زينة، اثنيناتهم حالتهم زينة، بس اثنيناتهم كانوا يعانون من الأم والأب، هذه تنحكي. هي تقول له إنه أبوها كان يعنفها، وتقول له أني وجدت بيك أنت الملاذ الآمن، هو يقول لها أني والدي مثلا كان يعنفني تعنيف مخيف، هذه تنحكي، هذه لازم تنحكي. رجال ومرة لازم يحجون يسولفون يفضفضون وأسرار بيناتهم، إيه بس مو من آني أشوف والله أنه هي كل شيء ما تحكي لي وآني لا والله آني أسولفها من الطفولة من أيام ما وعيت على الدنيا لحد هاي اللحظة، غلط بشيء غلط. أو أكو ناس طبقية، أكو ناس طبقية، إحنا وإنتو أكو اكو تحكي وياك او يحكي وياها بطريقه الاحنا وانتو، بابا هو انا مو زين تزوجتك وغير انتو وانتو غير كلكم قاعدين ب 50 متر مثلا، هيك اكو ناس تحكي، في حين اللي قاعد ب 50 متر انا اعتبره هذا شرف، انا مهيمن الاعلامي قاعد ب 50 متر هذا شرف، هذا ما استحي، بس انا القصد هل إذا أنا باجت إلى شخص، إذا إلى إنسانة، هل إنه إذا شفت عندها مثلا مسألة طبقية راح أقول لها أنا هذا الشيء؟ حسب، أكو إنسان يعيرك أكو إنسان ما يعيرك، مو هي هي هي مو شرط إنه والله ها حالتها زينة لازم ما أحكي لها، لا بالعكس، وبالعكس اكو كلش تعزك وكلش تحترمك وتشوفك انسان

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، وإلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-00-114-115. تحية إلى كل من يسمعنا وكل من ينضم. يعني بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، مو كل شيء

تشوفه لازم انه تقوله، لازم تحكي. غلط حكيت انا حتى على مستوى الارتباط، حتى على مستوى هواي تفاصيل. اذا مو شخص يكون قد هذا السر ما احكي لها. اكو ترى هواية يعني من نسائنا الله يعطيهم الصحة والعافية من تعرفك التج قد معاني، واليوم قاعد تحاول انه تجيب العيشة وتخاف عليها وإلى آخره، وتحاول انه انت تكون مكفيهم وما مخليهم يعتازون شيء. بالعكس راح تنظر لك نظرة عظيمة. بس انا من اشوف المعاملة تختلف، ومن اشوف اقل حكاية احنا وانتو، حتى بعض هواي من الرياجيل يعني بعض من عندهم ينظر لها، يجوز اكو نظرته مثلا اكو انسان نظرته طبقيه، وهاي مشكله طبعا. اكو ينظر بطريقه انه لا دمشي بنت الفقر بلحظه. وحتى صارت بسكتشات كوميديه يعني بنت الفقر بنت ابو اللبلبي بنت كذا، هذا كله طبعا تحيه يعني الفنانين اشتغلوا بشكل حلو، هذا كله من الواقع، هذا من الواقع. ايش يقول لك مثلا الكوميديا السوداء؟ صح، هذا من الواقع. على 0770011411115

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن.
2: أعلن. على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين. ألف تحية إلى أصدقائنا وصديقاتنا وأخواتنا، وتحية لكل من يسمعنا لهذا اليوم. مو كل شيء نعرف نقوله. مرات واحد أنه بلحظة عصبية ما مقدر أنه هو يجرحك، بس بلحظة عصبية طالما يعرف هذا السر عنك راح يعيرك بي. مرات مو الكل، البعض من يعني من الناس، بس لأن يريد يجرحك شو يسوي؟ أو أنت غثيته بحجاية قهرته. تصير، إحنا بشر. قال لك دروح، هو أنت تنام بلا عشاء. اوكي، اللي ينام بلا عشاء هذا انا اعتبره هذا شرف، هذا بطل، انسان ما يمد ايده ما يبوق. بس من قال لك اياها؟ انت تنقهر ليش؟ كنت حاجه لهيا كمحب كصديق. شوف هنا الفرق. ولهذا مو كل شيء نعرفه لازم نقوله. هذا اللي يعني اللي قاعد اقوله لهذا اليوم. مو كل شيء تعرفه تقوله. أما تبقى طريقة الرد من واحد يباغتك بسر ويحاول يشهر بيك، هذه طريقة الرد كل واحد وطريقته. أنا عندي طريقة بالرد، غيري عنده طريقة وإلى آخره. لكن خلي بالكم، أكو ناس ترد وتتمنى الزلة، أكو ناس تدور مشاكل، ناس يا ستار الله يبعدنا ويبعدكم ودورة لايب. أكو هو ينتظرك تحكي عليه. هذول الناس مو عموري ولا مهيمن ولا ها. عموري ومهيمن جوز راح يجاوبك بطريقة مؤدبة ويفشلك بطريقة مثلا مؤدبة، بس لا، أكو ناس تنتظر الزلة، دير بالك. أنصحك، أنا أنصحك كأخوك وأنصحك كأخوك كصديق كمحب. لازم نعرف نتعامل. الحياة مو سهلة والمجتمعات مو سهلة. مجتمع طيب، نعم طيب، كريم كريم، نعم الله يحفظ مجتمعنا وبلدنا من زاخو للفاو. بس أنا أحكي على حالات، الدنيا اختلفت. الناس البعضها الحمد لله الدنيا بعدها بخير وبعدها بخير وإن شاء الله دائما. بس مرات السهم يجيك من أقرب الناس. مرات من أختك قدام مرتك وحكيت القضاء والمضى، يعني تعاركت وياها وذبيت الحكاية أو كذا، أو مرات غيرة. كون واقعين، مثلا هي جوز ما متزوجة مثلا وانت عايش حياة مثلا زوجية حلوة، مغارة تجوز في يوم من الأيام وترى لا عبالج، ترى هذا هيجي كانت السوالف اللي مكسرة، هذا كان أبو البنات، هذا كان كذا، هذا كان غير ما تدرين، هذا كان يسد التليفون منا تخابر وحدة منا، هذا كان كذا هيجي. أكو مرات صديقة ياما خربت علاقة زوجية حلوة من أحلى ما يكون، وكأنه فيلم، راحت من باب الغيرة خربت العلاقة، قالت له أو دزل رسالة من رقم أو أين كان، ترى زوجتك كانت عشيقة لشخص قبل لا تعرفك، أو إحنا نقول واقعة بالخطيئة مثلا. يا أبا رب العالمين آمر بالستر. أنت جابج وقاعد تحكين هيك حكي، ما هي كارثة تسوي. هذا الرجل إيش قد ما يحب زوجته وإيش قد ما زوجته تحبه. نبقى بالتالي إحنا مجتمع عربي وعندنا الغيرة رقم واحد الحمد لله وإلى آخره.
راح تدخل انت في شك لو ما تدخل؟ تدخل في شك، تدخل في شك وتدخل في صراع، وتدخل على قولة اسمع علي الفروجي بين الإي واللا، مو راح تدخل انت بصراع قوي، وياما ياما توصل للطلاق. ويقول لها انت ليش ما قلتي لي؟ اكو انسان يجوز خطا في حياته وتاب وشاف حياته، ما رب العالمين اللي يزكي الانفس، بس ماشيين خطيه بدها تصير عائله وماشيين صح وصارين عائله. وهي لو صدق كانت انه غايتها مثلا هذه اللي قاعده تخبث داحكي، انه غايتها انه مثلا تعرف صديقتها مثلا مو خوش، لا هي تعرفها خوش وجوز غلطانه مثلا، ليش كان من البدايه من من من ايام الخطوبه كان راح تقلت لها مثلا، وحتى لو هم مو من حقها تقول له. يجوز انسان يتوب ويخلص ويا هذا الانسان، دنيا رادت تخلص ويا هذا الانسان وتنسى الماضي كله وتعيش حياه حلوه مع هذا الرجل. لا من حقش لا بالخطوبه ولا بالتعارف ولا باي شيء تخبثين عليه هيك علاقه ابد. فشوفوا الـ الـ الـ الـ الـ الاسرار شلون مرات تكون نقمه اذا تحكيها، تكون كارثه تغيير في حياته. يعني شوف وحده عايشه حياته وكذا، هناك راحت قلت له لا، والكارثه اكو يطلع شو اسمه اثبات، اكو تقول له هاي محادثات وهاي صور وهاي كذا والى اخره. والله اكو ناس دخلوا الى عوائل هجموها، الله يحفظ بيوتكم وزوجاتكم وازواجكم، والعكس هو الصح. مرات تنغار تروح تقول لها هذا ترى هذا رجل شي شي كان، وطلع لها صور وطلع لها فيديو وطلع لها كل شيء. ومرات اكو يعني يتقصد او تتقصد انه هي توقع في سبيل على موت تخرب العلاقة. بالله هذا بحث ثاني اللي تتقصد، بس القصد ليش مثلا؟ انه هذا حاكي اسراره، مو كل شيء تعرفه عن نفسك او عن شخص لازم تقوله، ما يصير. اذا على سر الناس احفظ سر الناس، واذا على نفسك لا تحكي كل شيء ابد. شيء انت قيسه، يعني احنا نقول اهلنا يقولون عينك ميزانك، انت قيسه باكر عقبها احد قال عليك هذا الشيء يضرك، واحد قال والله فلان كانوا ذولا حفاي منهم صغار وكل شيء ما عندهم وكذا. اذا شفتها للحكايه تقيسها ويا روحك، اذا شفتها للحكايه ما تاذيك احكيها، اذا شفتها لا والله باكر. انا بالنسبه لي كمهيمن اعتبرها شرف أكلة كانت من رحم المعاناة، عموري يحبها. إيه يبقى عندك خبز إيه.

Não, embaçará o. Assim. Aí. اي انت تعرف هاني لحد الان انه بعد اي اكله اذا كانت دسمه اذا كانت لحم كباب ايا كان انه لازم كسره خبز وشاي يعني هذه كانت شو يصيحوا لها السناك هاي كانت السناك مال العراقيين في ايام صعبه والله يبعدنا بس القصد انا من دا احكيها شوف انا من دا احكيها ما دير بال يعني احد قال لي ها والله انت كنت تغمس خبز وشاي اي بس ما بقت ولا ابويا باق ولا امي خطيه اي عادي ما دير بال احكيها دا تشوفون هسه دا احكيها بس لو انا اتحسس منها لا انا ما اريد احد يقول ولا ما احكي لا تحكي اقرب الناس تحكي طبعا هو الفقر مو عيب مو اي والله خبز وشاي ولا ستار من ذولا الحراميه اللي مفضحوا اي والله مخازي ما اريد اروح على غير موضوع المهم على 0967700111 ولا 1115007801116

تحية لكل أصدقائي لكل الأحباب على 0964-7-0011-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7 وألف تحية إلى كل من يسمعنا وينضم

تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب، ووصلنا إلى رسالتنا لهذا اليوم بشكل مبسط وبسيط. مو كل شيء تعرفه تقوله، لا كل شيء تعرفه عن شخص تقوله، ولا كل شيء تعرفه عن نفسك تقوله للناس، ولا أنه أنت تنطي كل الأشياء اللي تعرفها للناس ما عدا العلم. العلم واجب أنه أنت تعلم الناس، زكاة العلم هو تعليم. فبس هذا اللي احنا قاعد نقوله لاعتبارات هواية بالحياة. شكرا إلى كل من تواصل ويانا، شكرا عمر ثائر مهم اللي بيض كان وياكم في الإعداد والتقديم. أترك الختام ويا عموري، مع السلامة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد.
4: راديو الرشيد
3: لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.